لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله

كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض, ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب, وتستر لنا كل عيب, تكشف عنا كل كرب, وتصرف وترفع عنا كل بلاء, وتعافيا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين, تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو, يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك على العز

يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدا معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، عجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما هو أبدا لعبادك الصالح في كل حين نبدا مع العابد التام في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق، لا اهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا اصرف عنا سيئها الا انت. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في ديننا دنيانا اهلنا واموالنا، اللهم استر عوراتنا وارزقنا واحبابنا بلا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت، يا سامي الصوت، يا كاس العظام من منشرا بعد الموت، صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين من كل هم من فرجا، من كل ذيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا رحم المساكين، ويا ارحم الراحمين، انجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والاخرة، وتقضي لنا كل حاجين فيهما وللمسلمين، وذهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاء والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك الصالحون. ونعوذ بك من مسعادك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، عظيم منك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف ارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، عظيم منك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة آخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، من الإساءة إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، على التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب النظام. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من أعمال وسرك التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تعلها بك واستقراقا فيك ورتفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، سنا طويلا، عملا صالحا في الإيمان واليقين، ملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتعبد، لا يشوفه تكبرا ولا عتون ولا فساد، إنك سميعا قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم.
إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتلينا نحمده ولا نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر عالمين يا الله. بالأسماء ما ورد بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم والأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله. بكل طوائف الأملاك ندعو ما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله ترى كل الأولياء والصالحين. أخص بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقى في رتبة التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله. ذكر الأيدروس القطب أجلان القلب الصلاة للصادقين. حفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا يا الله. لا ننسى كمال الدين سعد عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلى وجاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين يا الله. لطف شامل ودوام ستر ونخدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. ستر الله مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا يا الله. نخدم بالصلاة على محمد خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا وعافنا وعفو عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا وعفو عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تذق الستر عنا وعافنا وعفو عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمل وكلنا واصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب وقد بدت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله. وموسي الكل بالرأس لك إسبال سترى للقباء والأخضال يا الله. يا من يرى سر قلبي أثبت له كأسبي فمو بعفوك ذنبي وصل قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي سرقا وأقصى مرادي يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو أني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا والي يا الله. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. حب دنيا ذميمة عقيمة فيها البلايا مقيمة وحش وآفات وأشغال يا الله. يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت الروج علي كسوى الجاه والمال يا الله. يا ربي قد غلبتني سبتني في الحدود كبتني وقيلتني بالإقبال يا الله. قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى غمي أنجال يا الله. قد استعندك ربي على مداوات فانظر إلى الغمي أنجال يا الله. قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى غمي أنجال يا الله. يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جدا مخافي واجمال يا الله. يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ماذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. قد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسره والإفضال يا الله. أمنن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة وأصم من شر حوبة لكل ما نوكر حال يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال تعالي لا تنظر بالأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وقارك يخشى وذكر وشكر لازم حمد والإجلال يا الله. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري مصيري.

الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين

الحدود وليقيم الحدود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيل كل الحرام يقهر كل التوام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقنا غير

الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي استجب لي امين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك املنا طويل طامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب كروب.

الطار بإن هذا الصفات العليا قائم بالفناء أريد أعطيها تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغذني بالقصد قبل المنية يا الله الرسول الكريم وباب الرجاء وغوثي وغوث كل البرية فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية يا الله أجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية يا الله أهدنا ربنا لما قد هديت سارد العارفين على المزية يا الله أجعل العلم مقترانا بحكم الذوق معنى المعية يا الله.

يدرك سريعا يهزم الأسرى ياتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد حققت بعجزي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحم من ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل آكف أدم

حاجه في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله، واهري سري وقلبي من لظها والشوادي يا الله في سرور، واذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسوح علي.

أدبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعة أدبنا إلى الله والحركات والسكنة. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضافة لنا وللأحباب وللدين ماضهم لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وندبه.

اغفر لنا ما ظلم وهب لنا كل الهبار يا الله بدل حسنات حتى تبيان يا الله سمعنا وأعطانا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى حسنات آتنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيان منك الهداية والعناية سابقا ما تشاء كان فانظر بالعيون الرحمات وامن الهي بالقبول أعمالنا ندخل ما طه وألف صفوف الأولى ندخل ما طه وألف صفوف الأولى ندخل ما طه وألف دائما في الدار ذي والآخرة اغفر ناظم أهل القارين أم القاريان ومن سمعها ونشرها كاتبين وارحم وافق مدامنا.

كما يحب أن يعمل لداخلك ويرضى نفسه وزنة عرش مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السنية حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين.

أمير أقول لي قصيرة يا صاحب أقول لي فريدة، يا مغنية أقول لي فقيرة، يا مقوية أقول لي ضعيفة، يا مأمن أقول لي مخيف، يسر علينا قل لا أسير فتيسير ولا أسير عليك يسير، اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير، حاجاتنا كثيرة أنت عالم بها وخبير، اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام، مكنفنا بكنفك الذي لا يرى، مرحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، عفوا عند الحساب، أمانا من العذاب، نصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

وأنني بحق سر تاسمي يا الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إلى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت، واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت.

الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر

Ade. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي يا رب، اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله
الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصلاة

عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في

0: تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. إذا تتلى عليه مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على

كذلك العذاب، فالعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم فليأتوا أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فذرني أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده

0: فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين، ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل، في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والصلوات الطيبات، السلام

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام، منك السلام، إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام، أدخلنا برحمتك دارك دار السلام، تبارك تعاليت هذا الجلال الكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله،
2: الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرش مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرش مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرش مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرش مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد

إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء.

عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. انتقل إلى رحمة الله تعالى يسلم بن مبارك بن سعيد باخريصة، يسلم بن مبارك بن سعيد باخريصة أبو خالد، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد الدرة.

عروة الوثيقة للعلامة محمد بن عمر. فوائد الذكر، وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، منها ما يطرد الشيطان ويغمعه فيحرز العبد نفسه منه، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة لكان حقيقا بالعبد. ألا يفتر لسانه عن ذكر الله، فإنه لا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة عن ذكر الله، لأنه جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله انخنس. وتزاغر عدو الله حتى يصير كالذباب، وبها سمي الوسواس الخناس.

0: ومنها ما يرضي الرحمن عز وجل ويزيل الهم والغم ويجلب الفرج والسرور ويغوي القلب والبدن وينور القلب والوجه ويجلب الرزق ويكسود ذاكرة الهيبة والوقار. ومنها أنه يوصل العبد إلى المقامات الرفيعة كمقام المحبة التي هي قطب روح الدين ومدار السعادة. فقد جعل الله لكل شيء سببا، وسبب المحبة دوام الذكر. وكما أن الدرس والمذاكرة باب العلم، فالذكر باب المحبة، وشارعها الأعظم ومقام المراقبة والإحسان. فيعبد الله كأنه يراه، ومقام الإنابة إلى الله. فمتى لازم العبد ذكر الله تعالى أورثه رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيكون الله لا غير مفزعه عند النوازل. وكمقام المعرفة، فإنه لما أكثر من ذكر الله فتح الله له بابا عظيما من المعرفة. وكمقام الغرب، فإنه على قدر ذكره لله تعالى عز وجل يكون غربه منه. وفي الحديث أنا جليس من ذكرني، وكمقام الخشية لله تعالى فإنه على قدر ذكره ذكر الله وحضوره قلبه فيه، فتكون خشيته منه بخلاف الغافل، فإن الحجاب الخشية في قلبه رقيق.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا الباب أو الفصل الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الباقيات الصالحات، وهي أعظم الأذكار وأجلها. وقد جاءت في السنة صلاة التسبيح، وما التسبيح الذي يكون فيها؟ هي الباقيات الصالحات، هي تصلى 4 ركعات، يقرأ فيها 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، في كل ركعة 75 مرة تقرأ بعد الفاتحة 15، وعشر في الركوع، وعشر في الاعتدال، وعشر في السجود، وعشر في الجلوس بين السجدتين، وعشر في السجدة الثانية، ثم 10 إما أن تقرأ في جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية، أو تقرأ قبل قراءة الفاتحة في القيام، فيصير المجموع 300 ركعة 300 تسبيحة من الباقيات الصالحات. وهي صلاة عظيمة نافعة في دفع الآفات والمضار والعاهات. وكذلك أورد الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أن الداخل إلى المسجد مثلا إذا لم يرد أن يصلي 2 ركعتي التحية لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامها، نقله عن بعض السلف في كتابه الأذكار، يقوم مقامها الباقيات الصالحات، سبح الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكما سبق ذكر فضلها العظيم، ثم أشار المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إلى فوائد الذكر. وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، بل ربما لا تنحصر فوائده الكثيرة، من حيث أنها ما تبقى على حالة واحدة، بل تتجدد الفوائد وتنمو وتكثر. وقال أكثر من 100 فائدة، وذكر جملة من تلك الفوائد لذكر الله تبارك وتعالى ومن غير شك. فقد قال العارفون: الذكر سلطان القرب، الأمور المقربة إلى الله تبارك وتعالى سلطانها الذكر، ذكر الله جل جلاله.

0: إذا غفل عن ذكر الله عاد الشيطان بوسوسته على قلب ذلك المسلم، وإذا ذكر الله انخنس تصاغر واختفى وتوارى حتى يصير كالذباب. وبهذا سماه الله في الكتاب العزيز من شر الوسواس الخناس. فهذه أول الخصال، وهي خصلة عظيمة. والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف بتعادي؟ تعمل إيش؟ معك سلاح تحاربه؟ معك بيت محصن؟ بيت مغلق بالحديد والزجاج؟ إيش اللي عندك؟ كل هذا ما هو حصن من الشيطان. حصننا من الشيطان ذكر الله، سواء الذكر في الأحوال المختلفة الواردة في السنة أو الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في نوافل الذكر ذكر مطلق. ولكن كل ذكر له خصوصية، كل ذكر له خصوصية. وينبغي للمسلم إذا أحب أن يذكر الله أن يذكر الله بما ورد في السنة، وخصوصا قبل الصلاة وبعد الصلاة وقبل الطعام وبعد الطعام وقبل النوم وبعد النوم عند الخروج من البيت وعند الدخول إلى البيت وهكذا في الأحوال المختلفة. وكذلك ما ورد من الأذكار ليس مقيدا بصلاة ولا طعام ولا منام ولا سوق ولا شيء، أذكار مطلقة ينبغي أن يحرص عليها ويحافظ عليها ولا يزيد ولا ينقص في عددها، هذا الأكمل الأفضل. إذا ورد شيء في عدد مخصوص لا يزيد ولا ينقص عن عدد، لأن تمام سره في المحافظة على ما ورد فيه. وكل ذكر له سر وبأعداد معينة، فليست الأعداد عبث، لا، الأعداد فيها فوائد وفيها أسرار. وقد كان شيخنا الحبيب عمر بن علوي بن أبي بكر الكاف رحمه الله تبارك وتعالى يقول الذكر مثل المفتاح، كان يشبهه بالإقليد، الإقليد من الخشب فيه أسنان من الخشب على عدد الفتحات اللي في الأعلى، فيدخل أسنان ذلك الخشب في الفتحات فيفتح الخشبة الإقليد الكبير. قال هذه عدد الأسنان التي تفتح الخشبة، لو نقص واحد ما يفتح، ولو زاد واحد ما يفتح، فلا بد من مراعاة العدد الوارد. ثم أراد الإنسان من حيث الجواز أن يذكر الله بذكر معين بلا عدد، جائز ومتاح ومثاب على الذكر، وفيه فضله وثوابه. الثاني أن ذكر الله يرضي الرحمن عز وجل، الفائدة الثانية من جملة الفوائد، ولم يعد مئة ولكن لعله اختار وانتقى هذه الفوائد. الثانية رضا الرحمن عز وجل وإزالة الهم والغم وجلب الفرح والسرور وقوة القلب والبدن ونور القلب والوجه وجلب الرزق وكسوة الذاكر الهيبة والوقار. هذا الذي يذكر الله مداوما حاضرا قلبه بتوجه خارج وإقبال صادق، هذه تكون الفوائد يحوزها، رضا الرحمن وإزالة الهم والغم وجلب الفرح والسرور وتقوية القلب والبدن ونور القلب والوجه وجلب الرزق وكسوة الهيبة والوقار. هذه للذاكر لله جل جلاله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى ذكر الله، لأنه أكل فذكر الله وشرب فذكر الله بالحمد فيرضى عنه الله، وبالذكر ينال الإنسان هذه المزية. ومن أعظمها ما ذكره جلب الفرح والسرور وتقوية القلب والبدن وتنوير القلب والوجه وإزالة الهم والغم. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تقوى وتتنور وتمتلئ بالفرح والسرور، السعادة الذي يبحث عنها كل إنسان يبحث عن السعادة دي. كيف قلبي يكون فرح مسرور؟ ذكر الله وسيلة عظمى إلى انشراح الصدر ونور القلب وطمأنينته. وهذه عطية لا تنال بالمال ولا تنال بالمنازل ولا بالعمران ولا بالسيارات الفاخرة، ما تنال. نحصل شيء منها لوهم وعابر، لكن أنوار الذكر تجعل القلب في رسوخ من الطمأنينة ومن السكينة ومن التنور والهيبة والوقار. ومنها أنه يوصل العبد إلى المقامات الرفيعة كمقام المحبة التي هي قطب ورحى الدين، قطب في الوسط، والرحى لها في الوسط قطب أو دائرة مركز صغير، فقطب ورحى الدين المحبة ومدار السعادة، وسبب المحبة دوام الذكر. وكما أن الدرس والمذاكرة باب العلم، فالذكر باب المحبة، فالذكر باب المحبة. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. هذا الذي يذكر الله فيذكره الله، إيش النهاية؟ يصل إلى أين؟ إلى أين سيصل؟ يحب الله فيحبه الله جل جلاله، يحب الله فيحبه الله. والشخص الذي أحبه الله كيف ستترجم عنه؟ وماذا ستقول فيه؟ أي ثناء سترتبه فيه إذا أحبه الله جل جلاله؟ ومن أجل طرقه وأعظم طرقه الذكر لله، يعني دوام الذكر لله جل جلاله. وقد أوحى الله إلى بعض أنبيائه فقال له: إذا رأيت العبد يكثر ذكري فاعلم أنني أحببته، وأن رأيت العبد يعرض عن ذكري فاعلم أنه الذي لا أبالي به، معرض عن الذكر لله جل جلاله. والعلم ذكر، وتعلم الحلال والحرام ذكر، لأنه ذكر الله، ذكر أحكامه وذكر هدي نبيه وذكر تشريعه، فهو ذكر لله جل جلاله وتعالى في علاه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله، وقراءة القرآن ذكر لله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فيعظم شأن العبد في أنواع القرب التي تشبث بها إذا كثر ذكر الله، إذا أكثر ذكر الله عظم شأنه في تلك العبادة وتفوق على غيره. هذا يصوم وقليل الذكر، وذا يصوم وكثير الذكر، هذا الذي سيفوق لكثرة ذكره لله جل جلاله. ومثل ذلك مقام المراقبة والإحسان، فلما يكثر ذكر الله يعبد الله كأنه يراه. ومقام الإنابة إلى الله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فمتى لازم العبد ذكر الله أورثه رجوعه بقلبه في كل أحواله، وهذه هي الإنابة. فإذا أكثر ذكر الله يورثه ذلك دوام الرجوع إلى الله في كل شيء، كبيرة وصغيرة، ما أهمه وما لا يهتم به وما احتاجه وما أقفل، كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قام المعرفة، فأنه كلما أكثر من ذكر الله فتح الله له بابا عظيما من المعرفة، من المعرفة بكمال الله وجلاله وجماله وعظمته، ينفتح له ذلك ذلك الباب المراقبة والإنابة والمعرفة. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فالذي يكثر ذكر الله هذا منيب، وهذا يتبع في فيقتدى به ويستن بسنته ويهتدى بهديه بأمر الله تعالى. الله قال: واتبع سبيل من أناب إلي، هذا منيب يتبع سبيله. ومقام القرب من الله، الذاكر لله قريب من الله. ومن أجل ما يقرب إلى الله ذكر الله، جاء في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. هذا الذي هو مجالس لله، الله معه بالصحبة، بصحبته علما ولطفا وإمدادا وعطاء لكثرة ذكره لله جل جلاله. أنا جليس من ذكرني. وقد ذكروا عن الحبيب أحمد بن محمد المحضار أنه كان يكتب، إذا كتب رسالة إلى أحد من أصحابه أو قرابته يكتب: من جليس الله أحمد المحضار إلى فلان ابن فلان. سمي نفسه جليس الله. الله هو الذي قال: أنا جليس من ذكرني. قال: فأنا أكثر المجالسة للحق جل جلاله وتعالى في علاه من دون مكان ولا جهة ولا بقعة ولا زمن. الحق جل جلاله تنزه عن ذلك كله، تنزه عن الزمان والمكان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ألا إنه بكل شيء محيط، والذي يحيط بكل شيء من دون جهة ومن دون لا جهة أربع ولا جهة فوق ولا جهة تحت. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. أنا جليس من ذكرني. وفي الحديث الآخر: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ملأ أعلى منهم. وكل شخص تذكره بمحبة أو احترام فبلغه أنك ذكرته يكون لك مودة ومحب، لأنك ذكرته ولأنك احترمته وأنك أجللت مكانه، فيذكرك بالمحب ويقربك. والحق جل جلاله أعلى وله المثل الأعلى. وكمقام الخشية لله، فإنه على قدر ذكر الله وحضور قلبه تكون خشيته منه، بخلاف الغافل فإن حجاب الخشية في قلبه رقيق خفيف ليس بقوي. ومنها أنه يورث ذكر الله للعبد كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. هذا شرف عظيم. من يذكرك؟ كن رئيس البلاد ما بدأ ذكرك، ولو ذكرك ما تفرح. وهو مخلوق، خلق من العدم ويصير إلى الفناء، فكيف بذكر الله الأبدي الأزلي الواحد الأحد الحي القيوم إذا ذكرك أيها المخلوق الضعيف؟ ولا تسعى عن ما يكتبه لك وما يدخره لك في تولعك بذكره جل جلاله وتعالى في علاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويرزقنا في حضورنا الإنابة والخشية والحضور معه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بالفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.

0: أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا لنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا. وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اعتضت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احاط من ام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سور ايتها الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمة لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وجل وأكبر وما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو، الله والله والله أعز وجل وأكبر بما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله يفتتح وبه أختتم، الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا، الله والله والله لا إله إلا هو، الله والله والله أعز وجل وأكبر بما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي من خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر، وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بستري قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبي والتابعين يا الله، يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكايد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم يا الله، يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكايد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم يا الله، يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكايد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسم ميم يا الله، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيف لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيف لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير الأسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة،
2: يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
3: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

لنا الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: حبيبي جميل.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: وأهل التقاسي يقنصون، تفضلي ست البنات، أهلا وسهلا مستعد لما لكم من خدمات، تحت أمركم في أي وقت وكم كلام ونغمات، يمشي رويد لجل الحديث يطول والمغازلات، ثالثهم شيطانهم مد حبال الشبكات، دلال أسواق الجحيم لابد من مبايعات، إما زنا عين ولسان أو لمس للمصافحات، وإن كان تم البيع لف يعرف طرق له ثانيات، وأعمارهم وأعمالهم جميعها مسجلات في صحف الملائكة وفي صحائف ثانيات، الخير فيها والشرور والحركات والسكنات، تأتي بأعضاء ناطقة فتظهر المخبآت، وفي جهنم بير نار تسيل قيح من الزنات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، يقنص بهن أهل الفسوق لأنهن له شبكات، قال النبي إن النساء المقبلات والمدبرات، في صورة الشيطان هو قوادهن للفاحشات، يقول لها امشي رويد بحركات منظمات، أما ترين الناظرين عيونهم بك محدقات، وبعضهن قد لبست رقيق لبس العاصيات، لباس لا يستر بدن ولا تصح فيه الصلاة، المؤمنة لا تلبسه إلا لزوج في الخلوات، وبعضهن في بنطلون مثل جنود الصاعقات، تمهد أسباب الفجور ووسعت في الشبكات، وأهل النيار يلبسون ثياب مثل شاعلات، لباس يحكي ما وراه تنزل عليه اللعنات.

بس شراب لرجلها ملونات، وفي الحديث عن النبي عليه أزكى الصلوات، إذا بدا خف المرأة فساقها في الباديات، بكل نظرة معصية وكل

النبي من خالفه من القشاة ومن نظر ومن نظر ومن رضي بذا عصاة وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات يا طالبا شفا عيون قد امتلت محرمات اغسل عيونك بالدموع خصوص دمع الخلوات واحفظ لعينك فلها شأن كبير في الآخرات أما علمت أفضل نعيم وسط الجنان الخالدات هو النظر إلى الكريم خلي عيونك طاهرات وكيف تظفر بالنظر عيون كانت خائنات والله يعلم ما تخون وما تسر الخافيات وإن رأيت صورة حرام بغير عمد مصادفات لك هذه النظرة بشرط صرف النظر بالسرعات والثانية سهم اللعين ولا تطيل الأولات الأولة لك يا علي قال النبي للثانيات فأنت سلطان الجنان فاعجب لهذه المملكات فتب إلى الله من قريب قبل وصول البرقيات من قبل يأتي عزرائيل فلا تفيد المعذرات يأتيك بغته فاستعذ بالله من شر الممات واسأل من الله كل خير مع العوافي والثبات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات يالله بها يالله بها يالله بها.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: الله أحد، الله الصمد.
1: المعنى الصمد المقصود في الحوائج على الدوام.
0: لم يلد ولم يولد،
1: لم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه.
0: ولم يكن له كفوا أحد،
1: أي مكافئا ومماثلا.
0: صدق.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الأحد الأول من شهر جماد الأولى. مستمعين الأعزاء الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج برنامج محطات، ونحييكم مستمعينا عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، وعبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وعبر إذاعة نور الإيمان بالمكلا، ومستمعين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، ما أجمل ذاك الأمل الذي يخبرك أن الله سيسعدك عما قريب، وأن الدنيا حين تضيق بك من جانب فإن الله يوسعها لك من جانب آخر. ربما يصعب عليك الوقت الذي أنت فيه الآن، لكن لا بأس، لأنه سيمضي وستلوح له بيديك حامدا، فالضوائق تجلب معها مفاتيح الفرج، وما من عسر إلا ويسرين معه. سيجمعك الله بمن تمنيته. الله قادر على أن يغير قوانين الكون كلها لأجلك وأجل دعائك الصادق من قلبك. إنه كريم، يخجل إذا رفع أحدهم يداه أن يردها خائبة، يخجل أن يخيب أمل من أحسن الظن به. فاحلم بما شئت وتمنى ما شئت. عزيزي المستمع الكريم، قد تؤلمك مرارة الصبر، ولكن عندما يأتيك بشير العوض تنسى ما أوجعك. فإذا هبت رياح البلاء فكن مرتقبا لرياح الجزاء. اصبر وثابر وادع الله أن يوفقك ويعينك، وستحصد نتيجة صبرك إن شاء الله تعالى. يبهرنا الأدب في زمن قل فيه الأدب، واللطف في زمن الصراحة الجارحة، والاحترام في زمن الجراءة، والشوق لحسن الخلق. ليتنا نتسابق على الجوهر مثل ما نتسابق على المظهر. يقول أحدهم: جلست مع أحد كبار السن فقال لي كلمات لن أنساها. يقول لي: حياتنا كانت متعبة للجسد ولكنها مريحة للنفس، وحياتكم اليوم مريحة للجسد ولكنها متعبة للنفس. صحيح أن الحياة تطورت، ولكن الأنفس تغيرت، والقلوب تنافرت، والأرحام تقطعت. عزيزي المستمع الكريم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو هين علي، هين. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال: إن مع العسر يسرا، يدبر الأمر وهو على كل شيء قدير. ألا تكفيك؟ ألا تكفيك عزيزي المستمع الكريم هذه الآيات؟ العجز ليس أن تكون بلا قدم وساق، العجز أن تكون بلا غاية ولا هدف، العجز أن تكون مكتئبا حزينا وأنت تمتلك السبل لتكون ناجحا سعيدا. أفراحك من صنع أفكارك. مستمعين الأعزاء الكرام، صباح الخير. اللهم اجعل سعادة تملأ الفؤاد، وأمان يعانق الروح، وفرحة لم تكن بالحسبان. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مشاركات المستمعين بين يدي مشاركة من أم عبد الرحمن من مدينة تريم، تقول فيها: قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا ترمي جراحك على قرعة الطريق منتظرا طبطبة الآخرين وشفقة المخلوقين، اسلك سبيل العارفين واصمد إلى باريك، وضمد قلبك بسجدة لله، لا ترفع بها رأسك إلا وقد أفرغت كل ثقلك بين يديه جل جلاله. اللهم كن لإخواننا في غزة ناصرا ومؤيدا وحافظا، كن مع الله عزيز المستمع الكريم ولا تبالي. وتقول أيضا في مشاركة أخرى: أعقل الناس أعذرهم للناس، من كمال العقل أن تلتمس العذر للناس، فإنك لا تدري ما هي ظروفهم، ولأن المسلم يقبل عذر غيره، فالله تعالى يقبل معاذيره من الأخطاء التي لا يسلم منها أحد، فالكريم يلتمس الأعذار واللئيم يبحث عن أدنى زلة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما انتقم أحد قتل نفسه إلا أورثه الله ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى. لذلك تخفف من أثقال المظالم مهما تصاغرت، وتعوذ بالله من أذية من ليس له ناصر غير الله جل جلاله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: حديثنا يحمل عنوان زيت الزيتون. زيت الزيتون في الطب النبوي ورد ذكره في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي بيّنت فضل زيت الزيتون وكيفية التداوي به والإدهان به تحت ما يعرف بالطب النبوي. وبعض هذه الأحاديث ضعيفة، ولكن من الممكن الأخذ بها هنا لعدم تعلقها بأمور العقيدة كما قال العلماء. ومن هذه الأحاديث نورد الأحاديث الآتية. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإن فيه شفاء من 70 داء منها الجذام. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بزيت الزيتون فكلوه وادهنوا به فإنه ينفع من الباسور. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. روى سعيد بن جابر في صحيح البخاري: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. ولزيت الزيتون أحبة المستمعين خواص وفوائد ستكون موضوع حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان: لا تتفاوض مع أطفالك بالمال. يلجأ العديد من الآباء والأمهات لاستخدام المال كأسلوب تفاوض مع أطفالهم، وذلك لدفعهم على القيام بمختلف أنواع المهام المطلوبة منهم أو لردعهم عن القيام بتصرفات معينة. وحيث أن هذا الأسلوب خاطئ من الناحية الاقتصادية، وقد يكون أيضا خاطئ من الناحية التربوية. لا تستخدم المال عزيزي المربي كأسلوب تفاوض مع أطفالك. لماذا؟ السبب الأول: الواجبات تؤدى لأهميتها، فتنظيف الغرفة أو أداء الصلاة أو أداء الواجبات الدراسية جميعها مهام ضرورية لبناء شخصية مستقبل الطفل، وبالتالي يجب تأديتها بحوافز غير مالية كالتشجيع المعنوي والقدوة الحسنة. أما ارتباطها بالمال فهو ارتباط سيء، قد يدفع بالطفل إلى التخلي عن أدائها بمجرد توقفك عن إعطائه المال. السبب الثاني: دافع للتحايل، فقد يلجأ الطفل إلى التحايل على والديه في سبيل الحصول على المزيد من المال، فقد يتعذر بأنه تعبان أو لا يجد وقتا كافيا، الأمر الذي قد يضطر الأب أو الأم لإعطائه المزيد من المال لحثه على القيام بالأمور الواجب عليه القيام بها بلا مال أساسا. السبب الثالث: زرع مفاهيم مالية خاطئة، حيث ينشأ الطفل على مبدأ أني سأحصل على مال بمجرد قيامي بواجباتي الأساسية، وبالتالي فإنه سيستصعب القيام بالأمور الإضافية أو التطوعية لأنها غير مفهومة بالنسبة له. فكيف سيساعد أخاه مثلا على القيام بأمر ما، أو كيف سيتقبل مساعدة شخص كبير في السن دون مال؟ مجرد تعود الطفل على ضرورة حصول على المال للقيام بأي حركة أو سكنة، فهذا أمر سيولد لديه مفهوم ماليا خاطئا على المدى الطويل. السبب الرابع: من الصعب التوقف عن إمداده بالمال. هب أنك عودت طفلك على إعطائه المال في كل أمر يقوم به، فما الذي سيحصل إذا لم تستطع توفير مال كاف مع مرور الوقت؟ هل ستبدأ عندها بتعليم أصول وآليات الحصول على المال بالطرق المشروعة، أم ستعطيه كتابا في إدارة الأموال ليبدأ بالتعلم منه؟ لا تنسى المثل الشهير الذي يقول: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. السبب الخامس: أداء المهام حبا بالوالدين. يجب أن يقوم الطفل بواجباته حبا بوالديه وقناعة بكلامهما وليس رضوخا للمال. فهل عجزت عن إيصال الفكرة لطفلك وهو ما زال صغيرا؟ فكيف بك عندما يكبر؟ أم هل ستستمر بإمداده بالمال للأبد؟ سيأتي عليه يوم سيضطر لعمل ما يكرهه بلا مال ولا حتى تحفيز من الآخرين. فلننتبه مستمعينا الأعزاء الكرام، أعزائنا المربين.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة من كتاب سير إعلام النبلاء. كان عطاء السليمي يقول في دعائه: اللهم ارحم غربتي في الدنيا، وارحم مصرعي عند الموت، وارحم قيامي بين يديك. ومن كتاب تفسير ابن أبي حاتم قال التابعي مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قياما ومضطجعا. ومن كتاب طبقات ابن سعد كان التابعي الإمام سعيد بن جبير رحمه الله لا يدع أحدا يغتاب أحدا في مجلسه، ويقول له: إذا أردت ذلك ففي وجهه. ألا فلنشمر أحبة المستمعين الكرام ونعمل بهذه الوصية، وصية التابعي الجليل سعيد بن جبير، فمتى ما سمعنا أحدا يغتاب أحد في مجالسنا فلنقول له: إذا أردت ذلك ففي وجهه. ومن كتاب الزهد للحافظ وكيع كان التابعي إبراهيم النخعي يقول: ادعو أخاك بأحب أسمائه إليه، ادعو أخاك بأحب أسمائه إليه. وهذه رسالة موجهة لكل من سولت له نفسه أن يدعو إخوانه المسلمين بألقابهم التي لا يحبونها، فإننا جميعا نحب أن ندعى بأسمائنا التي سمانا بها آباءنا وأمهاتنا. ألا فادعو أخاك عزيز المستمع الكريم بأحب أسمائه إليه. ومن كتاب مصنف ابن أبي شيبة قال التابعي الإمام عبيد بن عمير: إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه، وعن العدو أن تجاهدوه، وعن المال أن تنفقوه، فأكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن أحب إلي من جبلي ذهب وفضة. ومن كتاب ابن أبي الدنيا في التهجد قال الحسن البصري: قيام الليل شرف المؤمنين، وعزهم الاستغناء عما في أيدي الناس. ومن كتاب سير أعلام النبلاء قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله كما ورد في كتاب حلية الأولياء: فمن لم يواسي الناس بماله وطعامه وشرابه فليواسهم ببسط الوجه والخلق الحسن. ومن كتاب زوائد كتاب الزهد للإمام أحمد قال التابعي الجليل الحسن البصري: لباب واحد من العلم أتعلمه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ونختم بما ورد في كتاب الزهد للإمام أحمد قال الشعبي: كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: إن الإحسان ليس أن تحسن إلى من أحسن إليك، إنما تلك مكافأة بالمعروف، وليكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، آملين أن تستفيدوا منها. نستودعكم الله تعالى على أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص، الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد، مدة الرحلة 15 يوما، تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة.
3: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
4: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي وأيها السادة الكرام في كل مكان، ومع الحلقة رقم 17 من برنامج دلوني على السوق. الحلقة رقم 17 تتحدث يا إخوتي الكرام عن إيش نقول؟
2: طريق الوصول إلى الهدف.
1: طريق، أنا عشان أكتبها شيخ معمر، طريق الوصول إلى الهدف، إلى الهدف.
2: نحن تكلمنا يا شيخ حسن على صفات الهدف وأركان الهدف.
1: أيوة.
2: نحن في طرق، أنا دحين بوصل للهدف، تمام؟
1: أيوة.
2: نحن قلنا أركان الأهداف زي ما نعيدها للأخوان اللي ما سمعونا أمس، يكون محدد له مقياس يمكن تحقيقه، يكون ذو علاقة بطبيعة الشخص ووقت الوقت، هذا الأساس.
1: تمام. هذه حاجات أيوة. خمسة سميتها أنت سمارت.
2: سمارت هي specific measurable achievable relevant and time. هذه معروفة.
1: تمام.
2: نشي على طب أنا حطيت الهدف وحطيت الخطة حقتي، في طريق لازم أنا أسلكه عشان أوصل لهدفي.
1: طريق الوصول للهدف. هل هذه فيها نقاط ولا كيف؟
2: هي حنقولها طبعا من الشعبة، هي في أكثر من نقطة، بس نحن حنركز على مثلا أهم أربع نقاط. أهم أربع نقاط.
1: طيب يا إخوتي كل واحد يمسك، اللي معاه قلم يكتب، اللي ما معاه قلم يحفظ. أنا الآن أحط قدامي أربع نقاط ونكتبها.
2: أيوه. النقطة الأولى تحديد الرؤية. رؤية،
1: تحديد الرؤية.
2: أي.
1: يا عيني
2: أختصر
1: يعني.
2: لك هي الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن في شهر الكريم شهر رمضان، رسول لما في فترة صغره كان ما هو مقتنع بحكاية الأصنام ولا شادي، صح ولا رؤية
1: ماما؟ أبدا
2: ما كان،
1: ما كان، ويراهم قبل لا يكون رسول، ويراهم
2: رؤية.
1: على رؤية، يشوفهم غلطانين غلطانين
2: رؤية. في عالم تسويق كتب قصة جدا جميلة اختصر لك على موضوع الرؤية وقديش جمال الرؤية. رؤية بالانجليزي vision.
1: vision
2: vision. فكان بيقول ايش vision is the art of seeing something invisible، يعني ايش vision؟ الرؤية هي فن رؤية الشيء الغير متوفر قدامك، انفيزبل يعني غير مرئي، انك انت تتخيل قدامك الشيء، خلاص عندك رؤية انك انت تسوي شيء. القصة دي ببساطة شديدة، الكاتب ده قرر، بيكتب كتب كثيرة في التسويق والمبيعات، مشهور جدا، قرر انه ياخذ اجازة، راح لبيته الصيفي على البحر، وهو هناك تاني يوم صحي الصباح بيفطر بعد ما سبح مع البحر، هذا لقى ولد بيجي عند الشط بيشيل نجمة البحر ويرميها ويرجع تاني، شيل نجمة البحر ويرميها. طبعا الشط كله معبي نجمة البحر بسبب المد والجزر، المد والجزر حق البحر. فاستغرب الكاتب، سابه يعني ما حط في باله، خلص فطوره، نزل على مدينته، شاف أصحابه، جلس معاهم، قضاله كم مشوار، اتعشى مع أصحابه ورجع بيته. هو رجع البيت على المغربية لقى الولد لساعه بيرمي نجمة البحر، استغرب، شد الفضول.
1: عجيب الولد.
2: فرح للولد سأله قال له أنت إيش بتسوي؟ قال له بسبب المد والجزر وهذا كائن حي، نجمة البحر بتتسحب وبتجي على الشط، فأنا بشيل عشان أنقذها وارميها بالبحر. فطالع فيه قال له أنت بأي منطق تتكلم؟ الشط مليان، حتنقذ إيش ولا إيش؟ إيش تفكيرك يعني؟
1: عدد مهولة.
2: طالع فيه الولد وابتسم قال له، شال واحدة ورماها، قال له على الأقل أنا أنقذت هذه.
1: هذه واحدة ممكنة.
2: تاني يوم الصبح شال معه وبدأ يرمي، سار يرمي
1: زي
2: أيوة. اللي أنا بحاول أوصله يا شيخ حسن رؤية، أنا حاطط رؤية وعارف أنا إيش أبوصل، خلاص هذه رؤيتي. أنت حطيت، سوينا تطوير الذات، لازم قبل ما توصل الهدف أنت تكون رؤيتك واضحة. أنا عندي رؤية يا ناس، أنا إيش رؤيتي؟ أنا بوصل، أنا ماني مقتنع بده، أنا أفضل إنه ألعب بالحجر، ما بحب الكورة، أنا شخصيتي ما تتلائم على كده، تتلائم على كده، حاطط

0: بوصل لكده، بعمل لكده.
1: ممكن الرؤية تبان للواحد في مناماته؟
0: لا، غير رؤية المنام، هذا موضوع ثاني.
1: لا، يمكن أنت تضحك مني، لكن تصدق أحلامك في اليقظة تشوفها في المنام.
0: سبحان
1: أحلامك في اليقظة تشوف.
0: سبحان الله.
1: أنا هقول لك، في ناس كثير شافوا منامات تدل على قدرة، يعني
0: صح.
1: الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو من العلماء الذين حقيقة خدموا الأمة،
0: صح،
1: رأى في المنام. شوف شوف يا أخي معمر ويا إخوتي الكرام في كل مكان، قصة عجيبة وهي موجودة في قصة حياة الإمام البخاري. رأى في المنام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عارفين طبعا أنه يجوز أنه الناس يروا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في أحاديث في هذا الشأن. وشاف نفسه معاه، عارف أنت زمان كان زي الريش النعام كده، إيه يسووه على الإمبراطور أو على القيصر، وهو كأنه معاه حاجة يهف بها أو يحرك على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل العلماء اللي كانوا موجودين في زمنه، وكان يدرس إسحاق بن راهوية من أكبر العلماء، فقال أنت شوف، أنت تنفي الكذب عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا هو البخاري ترى كان هدفه وينام ويصحى على أنه
0: يطلع الحديث الصحيح
1: في كتاب،
0: في كتاب،
1: وسواه
0: يعني.
1: وكان يحلم بها في الليل وشافها. تصور لو واحد يحلم انه يسوي مصنع، ولا يحلم انه يكون عنده ورشة كبيرة، ولا يحلم انه يكون عنده إذاعة ولا شركة، ممكن في الليل يحلم بالمصنع. انت الآن مسؤول كبير في شركة من الشركات، ممكن تحلم انك انت كونت شركة زيها وقاعد تبيع بالملايين.
0: ومو شرط الشيخ حسن، صح؟ مش صح،
1: تشوفها في الليل. أي في المنام، في المنام.
0: في حاجه بس بضيف على الرؤيه يا شيخ حسن، وهي حاجه اساسيه، هي جزء من تطوير الذات. نحن فاكر ايش كنا في الحلقات الاولى حق تطوير الذات،
1: تطوير الذات
0: ايش قلنا؟ قلنا اهم حاجه انك انت معرفتك نفسك. وما هي قدراتك؟ جزء منها الرؤيه. انا هذه قدراتي، هذه هي انا،
1: تحديد الرؤيه، انا مين انا.
0: انا احنا بالعينيه ليه انا ما حبيت اشرحها اول، لانه ابغى اوصلها دحين عشان الناس لازم تفهمها. معرفتك نفسك وقدراتك هذا شيء اساسي، هذا شيء أساسي. أنا هذه
1: الإمام البخاري عرف قدراته، إنه رجل حافظ وذكي جدا جدا جدا، وعنده إمكانية إنه يحفظ ملايين الملايين من الأحاديث ويكتبها، عارف نفسه حلم بالرغبة دي. الله. والإمام مالك ابن أنس والإمام أبو حنيفة، كل
0: أئمة واحد. وأنا برجع، خلينا نرجع لعالمنا. رؤيتك أنت إيش؟ أنت إيش تبى توصل؟ رجاء خاص لا تحطوا عامل الفلوس والمال، والله ثم والله ثم والله. في دكاترة ما بياخذوا رواتب زي إداريين، وفي إداريين ما بياخذوا رواتب زي مهندسين، وغيره وغيره وغيره وغيره. لا تحطوا عامل، حطوا رؤيتكم. انت ايش تبى توصل؟ انت ايش تبى تحقق؟ ايش تبى تعمل؟ ايش تبى تسوي؟
1: احنا لما جينا نفكر مع بعض في البرنامج كنا خايفين ومترددين. الان احنا بنسجل الحلقه رقم 17، وكانت الرؤيه عندنا غير واضحه. الان الرؤيه احنا اصبحنا جو داخل الرؤيه،
0: بالضبط،
1: اصبحنا داخل الرؤيه. وانت يا اخي وانت يا اختي حتشوفوا يومين ثلاثة وتلقوا نفسكم جوة رؤيتكم وجوة مشاريعكم الناجحة.
0: يا رب
1: الموفقة.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: أيوة صحيح. أيوة صحيح. ربنا كريم، ربنا كريم. الله يسعدكم ويحفظكم ويوفقكم. نكمل بقية الطريق لتحديد والوصول للأهداف الثلاثة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. دمتم بخير وسعادة وهناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
3: الدان له أهله وله ناسه يغنون، الدان له نبرة وله حكمة وله معنى، الدان ذا فن حضرمي متعدد فنونه، يلبلبل الشادي سجع بالدان السمنه.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: من الحرمان أن يدخل الرجل إلى ترين ويزور ترين ويجلس شهر شهرين ثلاثة شهور ولا يحضر حتى مدرسة الرباط، ولا يقول حتى بأتبار خل عندك هذه الأشياء الدنيوية، تقول إليهم كذا إليه كذا إليه كذا. هذا إنسان أنت بوات القرب من الله، بوات الفائدة، بوات العلم، بوات البركة. لا تنظر إلى أشياء حزازات دنيوية أو أشياء دنيوية، انتبه تنظر إليها. ليش ما تهي ناس الشخص يدخل شهر شهرين يجلس في تريم هنا ولا حتى يقول بازور الرباط أو بازور المعاهد؟ هذه زاوية الشيخ علي بن أبي بكر السكران، زاوية الفتوح، زاوية الشيخ سالم من فضل بافضل، مع المسايد في تريم ما شاء الله كلها تعيب. قال الحبيب علي حبشي: ما تريم إلا جنة النعيم، ما تريم إلا جنة النعيم، وتريم تملي القلوب وتملي العيون. قال الحبيب عيدروس بن عمار الحبشي: إنسان لو بذل ما بذل في زيارة تريم لكان الذي بذله في مقابلة ما يحصله شيء قليل. لو بذلت ما بذلت لأجل زيارة تريم لكان ما بذلته قليلا في مقابلة ما تجده وما تحصله من هذا الخير الكبير. قال على بشار: جادت سحايب رحمة البر وحياهم روح رضا ربي وبشر بها سيدنا الفقيه المقدم، سيدنا السقاف، سيدنا المحضار. قال مقدم القوم: قطب الأولياء ومن سما بمجد على القاصي معداني، شيخ الشيوخ وأستاذ الأكابر أرباب البصائر من حبر ورباني. هذا سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي رضي الله عنه. هذه البلاد العظيمة قال دبغت بأقدام الأكابر أرضها فترابها طب السقيم الناحلي. ونحن اجتمعنا ما شاء الله وهذا محل العلم، محل الأخلاق، محل الآداب. قال: لا فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربة، وجامع العلم مغبوط به أبدا، لا تخاف منه حرب فوتا ولا عطبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، لا تعدل به الدر ولا الذهب. جامع العلم، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. هذا العلم قال ربي سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ما قرن الله له ولملائكته حد إلا أهل العلم لشرفهم.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

من أحكام الوصية. الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة: 1- فتكون واجبة، كما لو كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية، بحيث لو لم يوصي ضاع الحق، وقد يكون الحق لله تعالى كزكاة وجبت عليه، أو كفارات لا يعلمها إلا هو ولم يخرجها، وقد يكون لحقوق المخلوقين كالديون. 2- وتكون محرمة، كما لو أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث. 3- وتكون مستحبة، كما لو ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء فأوصى بما لا يزيد عن الثلث. 4- وتكون مكروهة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته محتاجون فأوصى بما لا يزيد عن الثلث، لحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 5- وتكون مباحة، كما لو ترك مالا قليلا وورثته أغنياء فوصى في أمر مباح، أما إن وصى في أعمال البر والقربات فالوصية مستحبة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعمه يكافئ مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فمن نعمة الله سبحانه وتعالى في أمثال هذه المجالس المباركة، هذه المجالس التي تذكر بالله وتذكر بنبيه عليه الصلاة والسلام وتذكر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، من أهم فوائد هذه المجالس المباركة أن يوطن الإنسان نفسه أن يكون من عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأنعم بالوصف إذا كنت عبدا له سبحانه وتعالى. نحن الكل عبيد الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما يتحقق الإنسان بكونه عبدا لله ويعرف في نفسه أنه عبد لله، ويتصرف مع الناس بأنه عبد لله، ويخاطب زوجته أولاده أسرته وجاره وقريبه ومن يشتري منه أو يبيع منه أو يتعامل معه بصفة كونه عبدا لله سبحانه وتعالى، فإن المجال يختلف والأمر يختلف، لأنك تتعامل وأنت تنظر إلى من أنت عبده، إلى ربك سبحانه وتعالى. فنعمة ما تكون فيه وفي الحالة التي تكون فيه وأنت عبد لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال يمشون بالحلم والسكينة والوقار والطاعة والعفاف والتواضع، هذه الست صفات يمشون بها هؤلاء العباد المكرمين الذين نسبهم الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه، يمشون بالحلم والسكينة والوقار والطاعة والعفاف والتواضع. قال: لا يستكبرون ولا يتجبرون ولا يجهلون ولا يفسدون ولا يعصون. كل هذه من أهم الصفات التي اتصف بها هؤلاء القوم الكرام، وتحققوا بعدم الفساد وعدم إرادة الفساد ولا العلو في الأرض، فكان حق عليهم قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة التي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلم يريدوا العلو في الأرض ولم يريدوا الفساد في الأرض، وأرادوا الآخرة، تلك الدار الآخرة، أرادوا الآخرة. لماذا أرادوا الآخرة؟ لأنهم علموا وعرفوا الدنيا، عرفوا الدنيا وما فيها من ذل ومن مهانة ومن سقوط ومن خساسة، فأرادوا الآخرة، فكانت الدار الآخرة خالصة لهم هؤلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال إذا خاطبهم الجاهلون بالمكروه من القول خاطبوهم بالمعروف من القول وبالسداد في الخطاب، عاملون به كل ينفق مما عنده، كما روي ذلك عن عدد من أهل الله، كل ينفق مما عنده، ينفق الإنسان مما عنده، فهم يخاطبون بالمعروف من القول وبالسداد من الخطاب، ما يكلمون إلا بالمعروف ولا يتعاملون إلا بالمعروف في جميع شؤونهم وفي جميع أحوالهم. يقول سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل أحد عليهم حلموا ولم يسفهوا، يحلمون ولا يسفهون، ما يسلكون سبيل أهل السفه الذين يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة بالحسنة، إنما يقابلون السيئة بالحسنة. ويقول سيدنا الحسن البصري أيضا: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح من خوف الله. قوم ذلل، المؤمن هين لين، هكذا يكون المؤمن قوم ذلل، قال ذلت منهم الأسماع والأبصار والجوارح من خوف الله، ذلت كل ذلك من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ويقول سيدنا الحسن البصري في آخر هذا الكلام حكمة عظيمة، يقول: من لم يرى لله عليه نعمة غير المطعم والمشرب فقد قل علمه وحضر عذابه.
3: إذا ما رأيت عليك نعمة من الله سبحانه وتعالى إلا الطعام والشراب، فهذا إنسان قال قل علمه وحضر عذابه، ما عرف من نعم الله إلا ما أطعمه وما أشربه. هناك نعم كبيرة عظيمة، نعم الهداية، نعم الإرشاد، نعم المعرفة به سبحانه وتعالى، التوجه إليه سبحانه وتعالى، الخوف منه، الرغبة فيه سبحانه وتعالى، كلها نعم عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى من خزائنه على عباد الرحمن، على هؤلاء العباد الكرام الصالحون الذين كانوا خلص له سبحانه وتعالى، خلص له. فحق أن يأتوا يوم القيامة ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وما كانوا يحزنون للدنيا، وما كان يتعاظم في أنفسهم ما يقدمونه من أعمال صالحة، مهما قدموا من أعمال صالحة فإنهم يبكون خوفا من النار، يصفون أقدامهم في الليل وتجري دموعهم، يطلبون فكاك رقابهم، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعتقهم من النار، أن يفك رقبتهم من النار. هكذا دأب القوم الصالحين. أما الآخرون والعياذ بالله تعالى، تجده مقصر في العمل الصالح، مقصر في الطاعات، يقابل السيئة بالسيئة، ومع ذلك تجده لا يخاف من النار، وإن عمل عملا صالحا يراه شيئا عظيما وكبيرا، ولا يرى أنه محتاج إلى شيء بعد ذلك. فهكذا الوصف بين الاثنين. وكيف يتحقق الإنسان بصفات عباد الرحمن؟ في أمثال حضوره في هذه المجالس، بالخلوص، بالخشية، بالخشوع، بالإخلاص، يخلص في حضوره، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه، فإن هذه مجالس الخير تنزل فيها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتتغشاهم الملائكة ويذكرهم الحق سبحانه وتعالى في من عنده. فإذا ذكرك الحق مرة ومرتين وثلاثة وأربع وأنت تحضر مخلص له سبحانه وتعالى، أكرمك بهذه الصفات المكرمة، هذه الصفات المعظمة، هذه الصفات الكريمة. والمؤمن الذي أحبه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه سبحانه وتعالى في دأبه كله وفي يومه كله وفي حياته كلها يتطلب هذه الصفات الطيبة، يتطلب عتقه من النار، فلا يترك بابا من أبواب الخير يقدر عليه إلا وقدم فيه شيء، ولا باب من أبواب الشر إلا وحجز نفسه عنه. فهكذا يكون المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وفي هذه الرياض الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وتكرم علينا بها، يكرمنا الله إياكم بكل خير ويجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا. الحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله الذي حضرنا وإياكم سبحانه وتعالى هذه المجالس المنورة المعطرة التي تتنزل فيها الرحمات وتتوالى فيها البركات وتحصل لها الرعايات والعنايات. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من خواص هذه الرعايات التي يحصل بها يحصل عليها الحاضرون والمواظبون في هذه المجالس المنورة، حتى تظهر عليهم أنوار الدعوات المقبولات وتردد الملائكة، كما نسمع في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا نجالس الملائكة في مجالس الذكر وفي مجالس الخير، ترفرف علينا بأجنحتها وتمدنا الملائكة بدعواتها وتدعو المقصرين منا، حتى قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إن الملائكة ملك يقول يا رب إن فيهم فلان الخطأ الذي ما حضر لحاجة، فيقول الله تعالى وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأعظم بها من مجالس إذا دخل فيها الشيقي صار سعيدا عند الله سبحانه وتعالى، وتحصل فيها الإمدادات للأرواح وتحصل فيها العنايات والدعوات للأجسام، ويقوم الناس من هذه المجالس ما شاء الله بأنواع من الأجور والثواب والثواب والخير والبركة. نسأل الله توفير الحظ منها سبحانه وتعالى. سمعنا في كلام أخينا وحبيبنا محمد بن صميط وصف عباد الرحمن، تسع صفات وصف الله بها هؤلاء العباد المكرمون على الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وصف دعواتهم، وصف أقوالهم، وصف طريقة مشيهم سبحانه وتعالى، ما هذا الاعتناء، حتى وصف طريقة مشيهم كيف يمشون ونسبهم إلى نفسه، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المفسر الشهير الطاهر بن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير ذكر في تفسير هذه الآية وقال إنها اضطربت أقوال المفسرين في هذه الآية اضطراب كثير في الهون هذا الذي يمشون بعباد الله على الأرض، وأنه قد يمشي الإنسان بقوة على الأرض، قد يمشي بشدة على الأرض، ولا ينافي هذه الآية، لأن المراد حتى قال إن بعض المفسرين قال لما يعني حبيبنا محمد ذكر لنا خلاصة الأقوال، وقال ابن عاشور أن بعض المفسرين الأكابر لما رأى عمق هذه الآية أشكلت عليه، فقال حتى رأى النبي محمد في النوم صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله بين لي هذه الآية إيه معنى يمشون على الأرض هونا يا رسول الله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من حاصل الأقوال لا يعصون الله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان مشيت الإنسان في ظهوره معتز بربه عز وجل أو كما يفعل جنود الإسلام مثلا في الغزوات ضد الكفار يضربون الأرض بأرجلهم وغير ذلك لا ينافي الهونية هذه لأنهم متذللين لعظمة الله وقائمين بحقوق الله وأوامر الله. فربنا وصف حتى هكذا يمشون على الأرض هونا وأن كان هذه غالبا غالب مشية أهل الله سبحانه وتعالى والمنكسرين لجلال الله والمشاهدين لعظمة الله ولجلال الله سبحانه وتعالى. هكذا طريقتهم يمشون على الأرض هونا حتى يقولون لا تشتكي الأرض منهم إذا مشوا عليها لا تشتكي الأرض من وقع أقدامهم أبدا. يمشون يعطون الأرض حقها حتى الأرض يعطونها حقها بالمشي معها بالأدب يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. الجاهلون ليسوا الأميين كم من أمي ما قال الأميون اللي ما يقرأ ويكتب جاهل ممكن إنسان يكون عنده معلومات خاطئة جاهل لا يعتبر الجهل سوء الفهم في مدلول كتاب الله سوء الفهم في مدلول كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكما سمعنا بقية الآيات والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وآخرها كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. الله حققنا بهذه الأوصاف كلها بجوده وفضله وكرمه وإحسانه نتدرج فيها درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة ومقام بعد مقام. بعض الناس في أوائل هذه الآيات بعضهم في أواسطها بعضهم في ما شاء الله في غاية في ذروتها ما صدر منه خطاب جاهل أبدا. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. سمعنا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن سيدنا علي زين العابدين هذا الإمام الجليل العظيم الذي يعتبر ما شاء الله مدرسة بحد ذاته في مواقفه وفي علمه وفي صدقته وفي انفاقه وفي اتجاهه نحو السلام وسلم الأمة. قال أنه تبع أحد الجاهلين وأخذ لذم سيدنا علي زين العابدين وكلما أساء إلى سيدنا علي زين العابدين دعاله قالوا جزاك الله خير. كلما أسألوا بكلمتين قالوا بارك الله فيك. الغريب أن الأولياء هؤلاء يعني بواطنهم ما تتأثر بالذم كلما ذمه ما يتأثر ما ينزعج ما يتحرك ما يكون كما قالوا الناس عنده فعل ورد فعل. البني آدم المعتاد من أساء إليه يعني تأثر في بطنه وانزعج وربما تأذى وربما تألم. كيف أنت تقول علي أن جاهل وتقول علي أن كذا وكذا. لكن مثل هؤلاء الأكابر كأن قلوبهم محفوظة بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا يذمه يقولوا يا جاهل يقولوا جزاك الله خير يقولوا أنت كذا قالوا بارك الله فيك قولوا أنت كذا وكذا يقولوا كذا وكذا. فقالوا له تلامذة سيدنا علي زين العابدين وطلبته قالوا له يا سيدي أنت ترد عليه بالكلام الطيب وهو يذمك. فقال كل ينفق مما عنده هو ما يعرف إلا الكلام وهؤلاء ما يعرفون كلمة بذيئة ولا يعرفون كذا وكذا ولا يعرفون شيء من هذا القبيل أبدا. نسأل الله أن يرفعنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله سيدنا وشيخنا الحبيب عمر في هذا السفر نسأل الله أن يحفظه في حطه وترحاله وتقلباته وأطواره ويشركنا في دعواته وفي تنزلاته ومنازلاته سبحانه وتعالى بجوده وفضله وكرمه وإحسانه. قال شيخنا الحبر أن السفر هذا أنواع. في السفر المعتاد هذا سان يسافر من مكان إلى مكان وهذا له آداب وله شروط وله ضوابط وله أحكام أحكام الإقامة وأحكام السفر وسنن السفر إذا ركع وإذا راح وإذا خرج. ويعتبر السفر ما شاء الله في بعض الناس رقي وقال في أسفار من نوع آخر. في سفر بالله سبحانه وتعالى أن يسافر الإنسان بربه جل جلاله وتعالى في علاه خالص الوجه الله. قالوا في سفر أرقى من هذا السفر بالله وما له نهاية. السفر في الله السفر في الله ما هو بالمقامات ولا بالأحوال ولا بالتوبة ولا بالصدق ولا باليقين. السفر بالله بالأحوال والمقامات والتوبة والصدق واليقين. والسفر في الله جل جلاله ما له نهاية أبدا خلاص. سفر في الله أعلى قال وأغلى وأعلى أنواع السفر. سافرون في مشاهدة عظمة الله والخضوع لجلال الله وسرعة تنفيذ أوامر الله والانطواء والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سيد الحمر أنه من هذا السفر في الله قول الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي رحلة فيها رحلنا للمقامات العظام. هذا السفر في الله. وما أشار إليه الإمام الحداد كذلك ما قال الإمام الحداد عطفة يهدى بها قلق ضاع منه العمر في السفر. السفر في الله سافرون في الله في ذات الله سبحانه وتعالى، تخلقون بأخلاق اسماء الله الحسنى، الغفور الرحيم الودود الصبور، كل اسم يتخلقوا بيسافرون في الله. وهذه كما يقال ثمرة الحياة المؤقتة هذه مع البني آدم. ما شاء الله ربنا أكرمنا بالإسلام والإيمان واجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا قلوب ممكن تحب ربها، واجعلنا قلوب ممكن ما شاء الله تتوجه تحب ربها. بدل البني آدم الإنسان العادي إذا ما جالس العلماء الربانيين والأولياء والصالحين والعلماء المخلصين وأهل السند، حملة السند رجل عن رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما جالس أطباء القلوب هؤلاء، المحبة اللي في قلبه ذي تتوجه الليلة نفسه، يحب نفسه بس، ما يعرف يحول محبة المسلمين، ما يعرف كيف يحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. بعدين حتى ما يعرف يحب الصالحين، يقول لك فين حب الصالحين؟ ليلة بينها وبين اللي كم أموات، بينها وبين الإمام الغزالي كم، بينها وبين الإمام إسحاق الشيرازي كم، بينها وبين الإمام النووي كم. كيف نحب ليلة الصالحين ولا شفناهم ولا جلسناهم ولا رأيناهم واكتبهم موجودنا عنده؟ ما يعرف يحب الصالحين ولا يعرف يحب المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، يعرف الله يحب نفسه بس. هذه هي نفسه المحبة كلها، البحر الكبير لا المخزون في روح الإنسان من المحبة العظيمة وجهها نحو نفسه، يسعى في متطلبات نفسه ورغبات نفسه مشتهيات نفسه، ما يرفع نفسه وما يعظم نفسه وربه محبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فذي الحين أولى ما شاء الله الصالحين يوجهون كما يقال إن صح التعبير بوصلة القلوب، بدل الكنز اللي في قلبك من المحبة ما شاء الله يوجهه وابي يلقب الإنسان نفسه لو أحبه، حتى لو أحبه أبا يعمل له في النهاية من بيتروح بها فين؟ إذا كان إذا حرك في قلبه ذي المحبة الراقية ما شاء الله، أحب الأولياء وأحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرتقي إلى المحبة الكبيرة اللي ما يعبر عنها لربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله جل جلاله وتعالى في علاه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واللي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، من في قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. بعض العلماء قال إمام الغزالي أن بعض العلماء حتى يعني سماهم الغزالي سماسرة العلماء، قال أن المحبة لله ذي خفيت ودقيقة، قال بعضهم أنكروها قالوا محبة الله يعني طاعته بس، هذه المحبة، تطيع ربك تمتثل أوامره، هذه المحبة، ماشي حاجة كذا مشاعر ثانية. وقال إمام الغزالي: وأن نقول هذه والذين آمنوا وشدوا حبا لله، حب حبون ربهم سبحانه وتعالى، وتتحرك في القلوب محبة الله جل جلاله. والنبي علمنا: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك. وأهل الصفات هذه ما شاء الله بصفه بعد صفه وأقوال يرتقون بها إلى المحبة ذي، وهي الثمرة. قال الأئمة رضي الله عنهم: أغلى شيء يخرج به الإنسان ويطبع وهف الأكفان ويخرج من الدنيا ذي عندما يكون قلبه معمور بمحبة الله ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ما قدر قال يرتقي إلى المحبة ذي محبة الصالحين، صالحي زمننا ما شاء الله عباد الرحمن، تحبهم لأخلاقهم، تحبهم ما أعطاهم الله، كل الناس يعرفون في محبة في الضلال، محبة الشهوات والملاهي موجود العالم ملان محبة، شوفهم كيف يحبون الناس شهواتهم وزعماهم الظلمانيين، ويحبون ملذاتهم العادية، ويحبون حتى الأجهزة والآلات. شوف بعض الناس عنده علاقة بالجهاز حقه، عنده علاقة بالجوال حقه، عنده علاقة بالبرنامج حقه، برنامج من البرامج ما يقدر يتخلص منه أبدا، كل يوم هو إياه. بعضهم حتى من يوم يقوم من النوم تفتح الجوال حقه قبل ما يقول الحمد لله، ذي أحيانا بعد ما يثنى له النشور الحمد لله ذي يرد عليه روحي تو يدور الجوال حقه. إيه يحب، ما هي محبة هذي له، ما هو ميل له، ما هي علاقة ذي صلاح باطني له، ما يقدر ينفك عنه له. بعض الناس ما يقدر ينفك، يمكن بعض الناس لو قطعوا الانترنت عنه ذا يولدوبه في البرامج حقه ذي، يا ريت حتى ما شاء الله رحلة شيخنا الحبيب عمر ذي برامج نورانية ما شاء الله، تلقين الذكر مجالس الخير كأنك حاضر، نعمة كأنك الله حاضر، تشوف التلقين الذكر وتشوف الدعاء وتشوف الإجازات. وقالوا يحصل للمشاهدين والمستمعين ما يحصل للحاضرين. بعض الناس هو ذا استخدمه، استخدم جهازه والذا عنده وصارت بينه علاقة، لو انقطع عنه ذا يمكن كله ما هو ريض أبدا، يقول وين وين الذا، ما هو يحس نفسه ما هو ريض لأنه في علاقة. وبعض الناس إذا انقطع عن الصالحين حصل نفسه ما هو ريض أبدا، وبعضهم إذا انقطع عن القرآن من أولياء الله ما هو ريض، وبعضهم إذا انقطع عن المساجد ما دخل مسجد ولا راح مسجد، كم الشياب ذي الأولين اللي يعرفونهم كثير فين ما هو ريض، بغيت المسجد وأنت معذور يا أبونا يا والد ما عليك مسجد، قلبه معلق بالمساجد. وبعض الشباب والنساء قلبه معلق بالجوال، علاقة مشبوهة يعني ما انت داري آهذي لو كلها علاقة ما شاء الله بعضهم ما شاء الله الجوال هذي يتبع برامج ويقرأ كتب ويتبع العلماء حلقة بعد حلقة ويقرأ برامج نورانية ويتوسع ويستفيد ويتنور لبه وبعضهم يوسخ عقله ومخه وخياله يحشي عقله ذها وإن كانوا عادوا طفل أهدها وأمر طفل صغير يحشون عقله بمقاطع أعدوها سماسرة الشر والعياذ بالله رتبوها وفكروا فيها وخططوا لها وذبلوا أموال وبعدين نفذوها في الواقع من شان تخبط العقول وبعضهم كذا وبي برامج ما شاء الله لا ما شاء الله نورانية نتابعها ونستفيد منها ونترقى بها للعلاقة المحبة فنسأل الله بركة هذه المجامع يحرك في قلوبنا محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة وفقل في قلوب المسلمين كلهم محبة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال بعضهما أن البني آدم ذا مخزون من العواطف شوف داخله في الروح في قلبه مخزون عواطف مختلفة غريبة محبة وعاطف وفي حنان وفي كذا وكذا وبرضه في خواطر الشر اللي يحركها بليس الانتقام والشر والإيذاء والغش والخداع كل هذه داخله يحركه بعضهم يتحرك بحركة النفس والنفس تتحرك بحركة الشيطان خصوصا النفس الأمارة دي والنفس المطمئنة تتحرك ما شاء الله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال سيد الحمر أن هذا الأمر مهم جدا لا يكون لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هوانا تبع لما جهبه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في أكل وإن كان في شرب وإن كان في لباس هل نحب اللي يحبه النبي هذا ابن عمر كان يتتبع الدباء فقالوا له يا ابن عمر يتتبع الدباء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فأحببتها منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء وابن عمر في احد في في في, في كتاب الحج انه لما ذهب الى الحج نزل من الطريق من الجادة وراح بالراحلة حقه بالناقة وراح بها تحت شجرة ودار بشجرة وكذا فقالوا له الذين خلفه ماذا فعلت ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهبنا قال خرجت راحلة رسول الله فعمل العمل الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يعملونه هواهم تبعا لما جابه النبي صلى الله عليه وسلم أهل متابعة لرسول الله اللي يحبوا النبي يحبونه إن كانوا لباس وإن كانوا أكل وإن كانوا شرب وإن كانوا كلام وإن كان أفعال وإن كان تصرفات اللي يحبوا محمد يحبونه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فنسأل الله أن يكرمنا والمسلمين يرفعنا والمؤمنين حتى يكون هوانا تبعا لما جابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحتى تكون قلوبنا معمورة بهذه المحبة لله ولرسوله ولعباد الله الصالحين والأولياء الله المقربين ويحققنا بهذه الصفات في الأقوال يجعلنا إن شاء الله من الليل الذي يكرمنا بمدد هذا المجلس برحمة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة شيوخنا يجعلنا من الليل الذي نبدأ بالمشي على الأرض هونا ظاهرا وباطنا لا تشتكي من الأرض ولا نعمل مخالفة على سطح الأرض ولا على سطح الأرض أبدا من العباد الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبنا أحد من الجاهلين ما نرد عليه قالوا سلامة ونترقى في مراقي المبيت لله سجدا وقياما اللهم حققنا بهذه الحقائق وكرمنا بما أنت أهل في الدارين وكلنا واشرق علينا نوار هذه الدعوات والنوايا الصالحات والتوجهات الخارقات والنوايا العظيمة في هذه المجالس والتوجهات التي فيها اشرقها علينا يا أكرم الأكرمين واظهر قبولها فينا يا أرحم الراحمين واصرف عنا الموانع الباطنة والظاهرة التي تمنعنا من قبول هذه الدعوات فينا حتى نرى فينا وفي جوارحنا وفي قلوبنا آثار نور كتابك وآثار نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا والعفو.
1: مستمعين الأعزاء كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

الصلوات، وفي الفتن مرجع لإخراج الورى من ظلمات، وخيركم من علمه وعلمه قال الرواة، والماهرين مع الكرام البررة في المرتبات، فيه العلوم كلها من يحفظ.

كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط.

وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات. ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويد هونا على أرض المشاة، متواضعين مع الأدب يخشون رب الكائنات. عباد للرحمن جل وغيرهم عبد الطغاة، وصفهم القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات. والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

الصلوات فلا تزول بغير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على

يبلغ المسؤول عن عورات أصحاب الصلاة. هذا من أولاد الزنا وفي عرق من الزنات. بشر بها المتجسسين قاله عليها أزكى الصلاة. ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات. ومن فضح مسلم فضح في الدار ذي والآخرات. يا ساتر استرنا وزد من تحت ست

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة. في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات. فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شانه.

الصفات مقبل على شأن حليم حافظ لسانه واللهات أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات وفي صحف موسى عليه

نار الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت بمؤثر

الملك قالوا مؤنسة وسط القبور الموحشات، تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر مع الست الأخيرة منقذات، فتب إلى مولاك يا مسكين توبات صادقات، لها شروط أربعة إن نقصت فكاذبات، تعزم على ألا تعود إلى الذنوب إلى الممات، بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات، ورد ما عندك حقوق لآدمي أو مظلمات، أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات، فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات، وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات، حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات، فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة، ومن يحج وهو فقير

كثير إن عاش بعد عرفات فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عن كثير فتب عسى تعطى النجاة قد كان صلى الله عليه استغفر الله ميات في مجلسه.

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة وعلى وكل الصلاة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

هل تعلم من هو سيد التابعين؟ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبو محمد المدني. قال الزهري وغيره: كان سعيد بن المسيب أفقه التابعين، وكان من أعلم الناس وأفقههم. قال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. كان ابن المسيب يرحل إلى البلدان في طلب الحديث، وقد قال عن نفسه: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ومع سعة علمه كان يتورع عن الفتوى. فعن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وكان عابدا قانتا محافظا على صلاة الجماعة، يقول: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة. وكان معظما للسنة. جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع، فقال الرجل: وددت أنك لم تتعن، أي لم تتعب نفسك. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وكان زاهدا ورعا. قال ابن كثير: كان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه، وكان من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام فيما لا يعني. وكان كريما وصولا. كان له مال يتجر فيه ويقول: اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلا، وإنما أريد أن أصل منه رحمي وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار. توفي سعيد بن المسيب رحمه الله سنة 94 للهجرة، وهو ابن 75 سنة. وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. رحمه الله ورضي عنه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
3: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

0: قال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فقد انتهينا وإياكم في تأمل كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما أورده الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية إلى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم كما ذكر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد سبق معنا الكلام عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها راوية هذا الحديث، أخبارها وما يتعلق بذلك. ووقفنا عند أول الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث جملة واحدة فقط: من أحدث في أمرنا هذا منه فهو ما ليس منه فهو رد، فعل الشرط وجواب الشرط. ولكن هذه الجملة ينبني عليها مسائل كثيرة وأحكام كثيرة، وهي من أصول الأحاديث التي تنبني عليها قواعد وأبواب ومباحث عظيمة في الدين. والإمام النووي رحمه الله تعالى كان دقيقا فيما ينتجيه من الأحاديث في هذا الكتاب. تجد هذا الحديث جملة واحدة بس، ولكنه أصل من الأصول، يضبط كثير من المباحث وتعود إليه كثير من المسائل. هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث يعني ابتدع، اخترع، أتى بشيء جديد. من أحدث في أمرنا، ما هو أمرنا؟ أمرنا يعني في ديننا وشرعنا، هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا في شرعنا هذا، هذه الإشارة للتعظيم، إشارة إليه لكمال له تعظيم، كما في قوله تعالى ألف لام ميم: ذلك له الكتاب، وإن اختلف اسم الإشارة هنا. فهذا في أمرنا هذا أشار إليه للتنبيه على تعظيمه وجلالته، هذا يشار بها للمحسوس، المحسوس يشار إليه بهذا. والدين هذا أمر معنوي، ما هو شيء كذا اشتاف محسوس، فأشار إليه بما يشار به للمحسوس تنبيها على شدة ظهوره ووضوحه، حتى كأنه أمر محسوس، فأشار إليه بما يشار به إلى المحسوس. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما يعني شيئا ليس ذلك الشيء منه، يعني من ليش؟ من الدين. يعني هذا الحديث فيه فعل الشرط وهو أحدث، وفيه جواب وهو فهو رد، لكن ما هو المحدث الذي يرد؟ من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الدين، من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد كذا؟ لا، من أحدث في أمرنا هذا ما يعني شيئا ليس منه فهو رد. إذن هذا الحديث يدل على أن رد المحدثات لابد فيه من أن يتوفر الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه، والقيد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبح مردودة. ما هو؟ ليس منه، أن لا تكون من الدين. كيف يكون المحدث من الدين؟ ومتى يكون المحدث من الدين؟ ومتى يكون المحدث ليس من الدين؟ قال العلماء: أي أمر محدث له علاقة بالدين، تريد أن تعرف هل هو من الدين أو ليس من الدين، فيدخل في هذا الحديث ما ليس منه، تعرضه على قواعد الدين، تعرضه على قواعد له، على قواعد الدين. فإن اندرج تحت قواعد الوجوب فهو واجب، إن اندرج تحت قواعد المندوب فهو مندوب، درج تحت قواعد الإباحة فهو مباح، إن درج تحت قواعد المنهيات فهو منهي عنه، وحينئذ لا يكون من الدين، يكون فهو إيش؟ فهو رد. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ماذا؟ ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة، يعني البدعة التي ينصرف إليها لفظ البدعة عند الإطلاق، أي البدعة ليش؟ المذموم السيء. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة، فهو البدعة. هذا في كلام الإمام الشافعي كما ورده البيهقي في المدخل وغيره. إذن من أحدث في أمرنا هذا أي شيء، لا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، خرج به ما لو أحدث فيه ما هو إيش؟ منه. أيوه، ما هو منه، واضح ولا لا؟ بأن لم يخالف كتابا ولا سنة أثرا، كان مستنبطا من أدلة الدين، إذن فهو من الدين، ليس مما خالف له. ما ليس منه يعني خرج عن الدين. أدلة الدين، أدلة الشريعة أربعة المتفق عليه: الكتاب، سنة، والإجماع، والقياس. فكل ما استند إلى واحد من هذه الأربعة بأن أخذ من الكتاب أو من السنة أو أجمعت عليه الأمة أو استند إلى قياس صحيح توفرت فيه شروطه فهو من الدين، فهو من الدين، واضح ولا لا؟ وبعض من أساء فهم هذا الحديث يأتي إلى أمور محدثة فيحكم عليها بالبدعة والرد لمجرد كونها محدثة. هل كونها محدثة يكفي في أن تكون مردودة؟ لا يكفي. النبي ما قال من أحدث في أمرنا شيئا أي شيء فهو رد، لا ما قال كذا، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني لو أحدثت حاجة فيها تفصيل هي من الدين ولا مش من الدين. فإن كانت مستندة إلى قياس صحيح إذن هي من ليش؟ من الدين، واضح ولا لا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال في الحديث: العينان وكاء السهم، العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. إذن من نام انتقض إيه؟ وضوء. الفقهاء قالوا: والذي يغمى عليه أيضا ينتقض وضوء، والذي يجن ثم يعود إليه عقله أيضا ينتقض وضوء. طيب النبي ما قال اللي يغمى عليه ولا اللي يروح عقله، قال بس اللي إيش؟ اللي إذن هذا أحدث، هذا الفقهاء أحدثوا بهذا، هل هذا كلام صحيح؟ طيب هذا النبي ما قال كذا؟ أيوة ما قال، لكن الحكم الذي علل به النبي انتقاض الوضوء معقول المعنى، له علة، له سبب، توفرت هنا فسحبوا الحكم إلى هنا. هذا قياس صحيح، أدلة من أدلة الشريعة، ليس يدخل أحدث إيش يعني؟ وإن كان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مأخوذ من هدي النبي، من كلام النبي، من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا، ولو أخذنا كما يأخذ بعض الذين قل حظهم من الفهم هذا الحديث بهذا الفهم الغريب العجيب الذي يتناول كل ما لا يروق لهم من المحدثات بالرد والرفض هكذا جملة وتفصيلا بمجرد هذا، إذن لا أغلقنا باب القياس. ما هو القياس؟ هو القياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنصوص، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا الفرع الذي ألحقه الفقيه بالأصل المنصوص عليه، هذا الفرع ماشي نص فيه، ماشي فيه نص، ولكن الفقيه قاسه على ما فيه نص. ولو أخذت الحديث هكذا دون أن تلاحظ هذا القيد، لا، ما دام أحدث إذن مردود، إذن سيتوقف القياس، سيتعطل عمل المجتهدين، واضح. وهكذا ما أحدث وكان من الخير فهو خير، وإن كان محدث جديد لكنه قواعد الشريعة تقبله، وإن لم تنص على طلبه بخصوصه لكنه مندرج في أمر عام مطلوب إذن فهو مطلوب. أخرج البخاري في صحيح عن سيدنا رفاعة بن رافع الزردي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فسمع من ورائه رجلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ قال: أنا. فماذا قال له النبي؟ قال له: بدعة تجيب أذكار من رأسك، هذه الصلاة ما أحد يقعد يجتهد فيها ويطلع من رأسه أشياء. إيش؟ لقد رأيت 32 ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها أول. صلى الله على صاحب هذه العين المشاهدة، يرى الملائكة في الوقت الذي يصلي فيه، ويرى عينه في محل سجوده، بصيرته منفتحة على غيب ربك صلى الله عليه وعلى آله. لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أو. فأقره النبي، صار هذا الذكر سنة. أقره النبي على أمرين: على الذكر، وعلى أنه أتى به من عند نفسه، ما زجره عن ذلك، ما قال خلاص الآن سأقركم على هذا الذكر، الذكر هذا سيصبح سنة، بس مرة ثانية ما حد يعيد الحركة هذه ويقعد يزيد. لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت حروب الردة، قتل كثير من القراء، أهل القراء يعني حفاظ القرآن من ساداتنا الصحابة، كانوا مش كلهم حفظة القرآن، مش كل الصحابة يحفظون القرآن، قليل من الصحابة حفظ القرآن كله، قليل، لكن القرآن كان محفوظ فيهم وحفظ بهم وبهمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد ساداتنا الصحابة لما قتل منهم كثير من القراء في حروب الردة، خشي سيدنا أبو بكر الصديق أن يضيع القرآن من الخلق، لأنه قل حفاظه ولم يكن مجموعا في كتاب بين دفتين هكذا في محل واحد، كان موزع، هذا الصحابي عنده سورة مكتوبة، وهذا عنده كم آيات، وهذا عنده كذا، فارتأى أن يجمع القرآن كله في مكان واحد، فأراد أن يكلف بهذه المهمة سيدنا زيد بن ثابت، فبدأ كلم سيدنا عمر بن الخطاب، فلما رأى صورة العمل محدث في البداية لم يرتضي ذلك، كيف تفعله ولم يفعله رسول الله؟ ولو كان في خير كان سواء النبي، نبي مات القرآن مفرق، خلوا كذا مفرق زي ما هو. سيدنا أبو بكر الصديق رأى أن هذا لا يدخل في قوله ما ليس منه، دخل في منه، مصلحة حفظ الدين تقتضي هذا، فشرح الله صدر أبي بكر، صدر سيدنا عمر لما رآه سيدنا أبو بكر، ثم حتى سيدنا زيد توقف في البداية، ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر الشيخين، فبدأ يجمع القرآن من هنا وهنا، وحفظ بذلك على الأمة خير كبير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد الناس يصلون في قيام رمضان مفرقين شوي كذا مع إمام أمهم واثنين وحدهم وواحد وحده، فارتأى جمعهم كلهم على إمامه واحد، وجمع الصحابة في المسجد وعلى إمام، على أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وصلوا بهم 20 ركعة، ثم استمرت 20 في الأمة كلها إلى يومك هذا، إلى في الحرم منذ أن بدأ سيدنا عمر بن الخطاب 20 استمرت 20، وربما زاد أهل المدينة بعد ذلك في بعض المراحل إلى 36، وبقيت في الحرم المكي 20 إلى قبل هذه السنوات الأخيرة، جاءت الكورونا وصلحوا اختصار فيها، وبقيت 10 إلى الآن، ولا أدري ما هو السبب، المهم أنها 20، سيدنا عمر سواها كذا 20. طيب سيدنا عمر جمع الناس على 20، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توفي والناس يصلون متفرقين، لأنه صلى بهم جماعة بعض الأيام ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة. سيدنا عمر رأى أنه قد انتفت هذه العلة، منع بتفرض على يد من ذي الحين، النبي توفي ما بتفرض ولا حد، وجمع الناس على الصلاة فيه بعث لهمتهم في الاجتماع ومعاونة لبعضهم البعض على أداء هذه الشعيرة قيام رمضان، لو ترك كل واحد وهمته ربما يضعف ربما يكسل، لكن لما يأخذ بعضهم بأيدي بعض ويجتمعون على إمام واحد تحيا المساجد وتنتعش، ارتأى أن المصلحة في هذا، فعل هذا سيدنا عمر. فلما رأى أن هذا أمر محدث ما كان أيام النبي، قال كما روى الإمام مالك في الموطأ: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة بدعة يعني محدث، ولكن ليست مذمومة، للنبي ذم أي بدعة ذمها النبي، لا ما ليس من، طيب في الحديث الثاني هناك كل بدعة، هذا الحديث خصص ذاك الحديث، كل بدعة يعني كل بدعة لم يقبلها الشرع، لم توافق أدلته، لم تكن من هدي صاحبه، هذه ضلالة، بدليل أنه هنا قيد من عمل عملا أو من حدث في أمرنا هذا ما ليس. فهذا فهم سيدنا عمر بن الخطاب، ما أحد بيجي بعد الصحابة أغير على الدين من الصحابة، لا لا لا، ممنوع ممنوع، هذه بدعة. هذا ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أغير على شريعة الله من هؤلاء الذين يسيئون الفهم لأحاديث رسول الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إذن في تفصيل، من أحدث في أمرنا هذا أي شيء مطلقا، لا، شيئا ليس منه، يعني بأن لم تقبله قواعد الدين، بأن اندرج تحت قواعد المنهيات، تحت المنهيات، لم يدل عليه أصل، يعني دليل شرعي، لا كتاب لا سنة لا إجماع لا قياس صحيح، ليس عليه أمر هذا ليس منه هذا، فهو رد، فهو هذا الأمر المحدث رد، رد هذا مصدر، رد يرد ردا، إيش يعني فهو رد؟ يعني فهو مردود، مصدر بمعنى اسم المفعول، قال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني وهو مكروه لكم، شيء تكرهونه، مش نفس الكره هو القتال، لا، يدعو عليه الكره، إذن فهو مكروه، واضح ولا لا؟ الخلق بمعنى المخلوق يأتي كثير، المصدر بمعنى اسم المفعول، فهو رد يعني فهو مردود. ولماذا عبر بالمصدر؟ للمبالغة، كأن هذا الذي أحدثه المحدث مما ليس موافقا للدين هو عين الرد والرفض، مش بس مرفوض، كأنه رفض بعينه ورد بعينه، كما لو بتمدح إنسان بالعدل تقول فلان عادل، لكن لو بغيت تبالغ تقول فلان عدل، كأنه هو العدل كله كده تجسد، كأنه هو عين العدل مبالغة، تخيل للسامع أنه هو العدل بعينه. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه رواية فيها من عمل عمل، هذه رواية فيها من أحدث، وتلك فيها نهي عن الفعل المبتدع في الدين المخالف للدين، هذه فيها نهي عن الفعل المخالف للدين، ابتدع أو لم يبتدع، سواء يعني كان الفاعل له مخترعا أو مبتديا بواحد قبله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا يرجع إلى دليل شرعنا، هذا ليس عليه أمرنا، لا يرجع إلى أدلة الشريعة، أدلة الشريعة ترفضه، إذن فهو رد. من عمل عملا، هذا الحديث الثاني، الرواية الثانية هذه ظاهرة في التشريعات، في الأحكام، في الأعمال. الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما أعم، لأنها تشمل الاعتقادات أيضا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يعني ابتدع فيه بدعة، سواء كان بدعة في الاعتقاد أو بدعة في العمل، والرواية الثانية ظاهرة في العمل، من عمل عملا. فالرواية الثانية هذه أخص من الأولى لأنها خاصة بالعمل، والأولى في العمل والاعتقاد، والرواية الثانية أعم من الأولى من وجه ثاني، لأنها تشمل العمل إذا كان ابتدعه الإنسان أو ما ابتدعه. من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد، هذه من أحدث خاصة في من ابتدع، إذن فكل واحدة منهما أعم من الأخرى من جهة وأخص من الأخرى من جهة، ولعل هذا هو السبب في أن الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بين روايتين، ذكر هذه الرواية وتلك تلك الرواية. إذن فهذا الحديث ينهى فيه صلى الله عليه وسلم عن ليه؟ ينهى فيه عن الابتداع وإحداث ما لا تقبله قواعد الشريعة، وما يرفضه الهدي، وما ترفضه القواعد التي ينبني عليها التشريع، وليس فيه ما يتوهمه البعض من الرفض المطلق لكل ما استحدث، نعم ما استحدث مما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما تشهد له أدلة الشريعة، مما كان يستند إلى كتاب أو إلى سنة أو إلى إجماع أو إلى قياس صحيح، وكان محدثا ليس مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، هل يسمى بدعة حسنة أو لا يسمى بدعة؟ العلماء منهم من سماه بدعة، وهم كثير، الإمام الشافعي، سيدنا عمر بن الخطاب كما في عند الإمام مالك في الموطأ نعمة البدعة، هذه سيدنا الشافعي رضي الله عنه،
0: هكذا قسم البدعة إلى محمودة وإلى بدعة مذمومة كثير من العلماء من بعده. وبعض العلماء لا يحبون أن يسمى القسم المقبول من البدعة بدعة، لأنه يقولون هذا اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى مكان مذموما، يستأنسون في هذا بالإطلاق النبوي في حديث كل بدعة، فيسمون هذه الأفعال المحدثة التي تشهد لها أدلة الشريعة ولم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم يسمونها سنة مستنبطة، يسمونها سنة مستنبطة أو مصلحة مرسلة بدل من أن يسمونها بدعة محمودة. هذا خلاف التسمية، لا يترتب عليه كبير أثر. فبهذا تعلم أنه لا بأس في إحداث أمر لم يكن موجودا ولكنه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنع منه أدلة له أدلة الشريعة. ما دام أنه لا تمنع منه أدلة الشريعة إذن فلا وجه لمنعه، ولا يكفي كونه محدث في أن يمنع، لأنه لا يمنع إلا بعد أن يكون محدث ليس من أمرنا مخالفا لأدلة الشريعة. أما ما دام ليس مخالف لها، ليس في أدلة الشريعة ما يقول ما يقتضي النهي تحريمه، إذن فالأصل عدم التحريم. الأصل عدم الإيه؟ الأصل عدم التحريم، هذا هو الأصل فيما أحدث، أنه لا يكون حرام حتى يكون مما ليس عليه أمره، حتى يثبت فيه هذا الوصف الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كون المحدث مردودا. أنه كان مرة واحد يصلي وبعد ما سلم من الصلاة قال اللي بجنبه تقبل الله دعوة واضح ولا لا؟ فهذا الثاني قال له إيه؟ قلب وجهه على كذا يقول له هذه بدعة. تمام، قالوا تمام، هي قلة ذوق من السنة ولا يعني إنسان يدعي لك يقول لك تقبل الله، فأنت يعني تجيب بهذا الجواب الذي ينبئ عن قلة معرفة بالشريعة وقلة معرفة بالدين. فما فعل مما لم يفعل في زمن النبي، هل الأدلة الشرعية التي جاءت في شريعة النبي تدل على كونه ممنوعا أو لا؟ إن كان نعم فهو ممنوع، وإلا فهو ليس بممنوع. وهذا الحديث كما قلنا يخصص التعميم في حديث كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة ليس عليها أمرنا، لم تشهد لها أدلة الشريعة. هذا هو المقصود بهذا الحديث. حفظنا الله وإياكم من كل مخالفة ومن كل بدعة لا يرضاها، وجعلنا من يفقهون عنه سبحانه وتعالى أحكامه وتشريعاته ويحسنون العمل بها في خير ولطف وعافية، وأن يكرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحب علينا وإلى حضرة النبي.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا

0: أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: يا رب بهذا كان يدعو.
0: صلى الله عليه وسلم. المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات، وهي الصلوات الخمس. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام، وما يجب عليه، وما يحل له، وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فأطال

القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلا.

0: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله.

إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،

0: الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

استولوا الصلاة تدروا تراسوا صلاة الأقدام يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر الله أكبر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلي ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا رحمة الله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: خضار وفائدة. البامية تعرف في الدول العربية بأسماء متعددة، حيث يطلق عليها في تونس والجزائر اسم القنوية، وفي المغرب تعرف بالملوخية وبالإنجليزية أوكرا، كما يطلق عليها الكثيرون في مصر اسم ويكا، اسمها العلمي أبلموتشس إسكولينتس. من الخضروات اللذيذة والمفيدة، وهي ثمار تحتوي على الكثير من البذور، وللبامية العديد من الفوائد، فهي تحتوي على أحد أهم أنواع البروتينات المساهمة في مقاومة نمو الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان الثدي، كما تساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطانات القولون والشرج. والبامية غنية بالألياف، لذا فهي تساعد على التقليل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات. وكذلك يوصى بها في برامج الحمية الغذائية لتنظيم الوزن والتخلص من السمنة، فهي تساعد على مقاومة الشعور بالجوع وكبح الشهية، وتحوي كمية قليلة من السعرات الحرارية. فنصف كوب من البامية المقطعة والمطبوخة يحوي 25 سعرة حرارية فقط، وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في البامية على مقاومة الإمساك وتحسين الهضم، كما أن القوام اللزج للبامية يساهم في علاج الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي. والبامية غنية بفيتامين كاف، لذا فهي مثالية لتقوية العظام وتحسين صحتها، إذ يساعد الفيتامين كاف على تحسين صحة امتصاص الكالسيوم الضروري لتقوية العظام. وأحد أهم فوائد البامية أنها تساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وتحسن جودة النظر، وتقاوم أمراض الكبد، وتمنع تصبغات البشرة، وتضفي عليها إشراقة ونضارة، كما تساهم في ترطيب الشعر وفروة الرأس. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: معاني كلمات القرآن الكريم.
2: سورة الشرح، سورة مكية.

0: اشرح لك صدرك.
1: استفهام تقرير، أي شرحنا لك يا محمد بالنبوة وغيرها.
0: ووضعنا عنك وزرك،
1: أي حططنا وزرك، أي حملك، أعباء النبوة والرسالة.
0: الذي أنقض ظهرك،
1: المعنى أثقله حتى سمع له نقيض، أي صوت.

0: انصب،
1: أي من عبادة أديتها فاجتهد وأتبعها بعبادة أخرى.
0: وإلى ربك فارغب،
1: أي تضرع.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، كان موضوع الحلقة الماضية في بيان تخالف الكتب الفقهية حول تعريف الحيض، وذاك شيء مهم، وذلك شيء مهم، فينبغي لكل مهتم من الرجال والنساء بباب الحيض أن يتأمل تخالف الكتب الفقهية حول تعريف لها الحيض، لأن الكتب الفقهية هي يعني كتب فن له، فن الحيض، ولأن له فن الحيض هو من الأشياء من الأبواب لها المهمة، ولأن التعريف أيضا هو من الأشياء المهمة التي تتعلق بباب الحيض، فهي ثلاثة أشياء هي كلها مهمة. الكتب الفقهية هي لأنها كتب ذلك له، فن ذلك له الموضوع، وذلك الموضوع الذي هو الحيض لأنه من المواضيع لها المهمة.

والتعريف لأنه التعريف هو من الأشياء له من أهم الأشياء المتعلقة به بباب الله الحيض، لأنه كما قلنا يعني لا سيما التعريف له الشرعي، لأنه الأحكام له الأحكام والتفاصيل كلها لما تترتب على الحيض له الشرعي عليك أن تعرف أولاً تعريف ذلك الحيض الشرعي، ما هو الحيض له الشرعي الذي تترتب عليه له الأحكام وله والتفاصيل والتقاسيم التي سيأتيها بيانها فيما بعد إن شاء الله. نعم طيب الآن موضوع درسنا هذا في ما يتعلق به بتعريف الحيض لغة، فيما يتعلق بتعريف الحيض لغة. نعم فالحيض بفتح الحاء لا غير، يعني ليس هناك لغة أخرى بغير حركة لا الحاء، وإنما هو حيض لغة واحدة بفتح الحاء لغتنا واحدة. فالحيض بفتح الحاء لا غير هو أشهر وهو أشهر أسماء الحيض عند الخاص والعامة. يعني معلوم أن الحيض له أسماء كثيرة جدا، بعض ما وصل إلى نحو 20 اسم، إلى نحو 20 اسم لله للحيض، ولكن أشهرها والذي هو معروف عند الخاصة والعامة هو اسم الحيض، هو اسم له الحيض، هذا هو الاسم له المشهور عند الخاصة والعامة. أما كثير من الأسماء الأخرى هي يعني أسماء غامضة لا يعرفون لا طلبة العلم، وبعض له الناس دون بعض. أما اسم الحيض فأنه مشهور ومعروف عند الخاصة والعامة عند الرجال والنساء مطلقا. نعم إذن نحن الآن نريد أن نعرف الحيض لغة، الحيض بفتح الحاء لا غير، يعني ما هناك لغة أخرى فيها غير فتح الحاء. وأيضا هو هذا الحيض الذي هو يعني هو أحد أسماء له ذلك له الموضوع، وهو أشهر أسماء ذلك الموضوع، هذا كلمة له الحيض. طيب تعابير له الفقهاء حول المعنى اللغوي للحيض اختلفت، والأكثرون وتقدمت الإشارة إلى ذلك الاختلاف له في الحلقة الماضية، اختلفت على ثلاثة تعابير، تعابير الفقهاء حول تعريف الحيض لغة. وفي الحقيقة ما هو موضوعهم، ما هو يعني اختصاصهم إلا تعريف الحيض شرعا، ولكنهم على كل حال لما ذكروا له أرادوا أن يعرفوا الحيض ذكروا عرفوه لغة وشرعا، هو اختصاصهم في تعريفه شرعا، ولكن لما عرفوه لغة اختلفت تعابيرهم في تعريفه لغة، وقد تقدمنا على ثلاثة أقسام قد تقدم في الحلقة الماضية. على كل حال الأكثرون من تلك له التعابير حول له التعريف له اللغوي على أن الحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان. وممن عبر بهذا له التعبير كما قلنا له التحفة والنهاية والمغني وشرح له المنهج، هذه الأربع كتب كلهم عبروا بأنه لغة السيلان. نعم ومن عبر بتعبيرنا آخر يشمل على قيود زيادة على قيد لا السيلان، وهذه القيود كلها تعتبر قيودنا لغوية، وإن كان يعني تجتمع مع يعني مثلها يوجد مثلها في القيد الله الشرعي، لكن على كل حال الآن نحن لما نتكلم على القيد الله على التعريف اللغوي نحن نقول هي قيودنا لغوية، ولكن قد تجتمع بعده مع التعريف مع قيود الله التعريف الله الشرعي فتكون هذه قيود لغوية وشرعية معا. نعم طيب لماذا لم يقولوا أن الحيض لغة مطلق السيلان، وإنما قالوا السيلان فقط ولم يقولوا مطلق؟ تمام لماذا؟ لأنه ليس كل سيلان يسمى حيضا باتفاق اللغويين، ليس كل سيلان يسمى حيضا باتفاق اللغويين، لأن بعض اللغويين قيدوا بأن له السيلان هذا اسم له يعني لله للدم بالتحديد، وليس الكلية سيلان، وإنما سيلان الدم بالتحديد يقال له حيض، فلهذا لم يقولوا مطلق السيلان وإنما قالوا السيلان، يعني سيلان معين، سيلان مخصص، سيلان محدد، وليس كل سيلان، لأن بعض اللغويين لا يقولون كل شيء سالة يقال له حيض، وإنما الدم بالتحديد، سيلان الدم بالتحديد يقال له حيض، فلذا لم يقولوا مطلق السيلان وإنما قالوا السيلان. تمام لكن لو كانوا كل سيلان وكل شيء قال له حيض، اي شيء اذا سال قال له حيض، بقول بياتهم كلمه مطلق السيلان، فكل سيلان يقال له حيض، لكن لا، لانه بعضهم قال كل سيلان بعضهم قال لا، هم لغويين اختلفوا نفسهم، بعضهم قال سيلان الدم بالتحديد، فلهذا احتاجوا ان يقولوا السيلان لغه السيلان.

0: هي وجود سيلان، كون السائل يهدم، وكونه من رحم المرأة، كونه من بالغة، كونه في أيام الحيض. هذه الجيول كلها ذكرت في بعض التعابير عنها، عن الحيض يا لغة من قبل لا الفقهاء، من قبل الفقهاء لما عرفوا لا الحيض لغة ذكروا هذه لا التعابير، تمام، ذكروا هذه التعابير لما حصل خلاف فيها، من ما ذكر كلها، من ما ذكر بعضها، من ما اقتصر على قيل لا سيلان فقط. نعم، يتحصل أن الأجسام ثلاثة، يتحصل من ذلك أن الأجسام ثلاثة: حيض لغوي اتفاقا، وذلك عندما تجتمع جميع الخمس الكلمات. إذا اجتمعت جميع الخمس الكلمات هذه بيكون حيضنا لغوي اتفاقا. القسم الثاني: حيض ليس لغوي اتفاقا، وذلك عندما يفقد لا السيلان. إذا فقد السيلان ويكون هذا ليس حيض لغوي اتفاقا، لأن السيلان هذا جميع اللغويين اتفقوا على اعتباره، على اعتباره. يبقى القسم لا الثالث أنه مختلف فيه، قيل أنه حيض لغة، وقيل لا إذا وجد السيلان ولم توجد باقي لا القيود، وجد السيلان ولم تتوفر باقي القيود أو جميع القيود توفر بعض دون بعض، هذا بيكون مختلف فيه لغة. فهذه الثلاث أقسام كلها من حيث لا، من حيث يعني التعريف لا اللغوي، يعني نحن بعد تكلمنا على لا التعريف الشرعي، في تعريف لغوي، في تعريف سماه بالحيض لغة اتفاقا إذا توفرت الخمسة لا الأشياء التي ذكرناها، وفي يعني وتارة تكون غير لا تسمى حيض لغة اتفاقا إذا فقد السيلان، إذا فقد السيلان ما في سيلان حصل خلاص هذا ليس حيض لغة اتفاقا. وما إذا القسم الثالث إذا وجد السيلان دون بقية القيود أو دون جميعها، وجد بعض دون بعض، فإنه يكون مختلف فيه لغة، مختلف فيه لغة. نعم. طيب، ثم أن السيلان الذي هو مجمع عليه عند اللغويين تؤيد كونه معنى معنى الحيض اللغوي، أو أنه من معنى الحيض لا اللغوي، هذه لا المقالات لا العربية الثلاثة، وهي قول العربي: حاض الوادي إذا سال ماؤه، وقولهم: حاضت الشجرة إذا سال صمغها، وقولهم: حاض السيل إذا فاض. تمام، إذا فاض. نعم، إذن يعني كون لا الحيض لغة السيلان، أو أن كلمة سيلان يعني هي معنى الحيض لا اللغوي، أو هي من معنى الحيض لا اللغوي، تمام، يؤيد ذلك هذه المقالات الثلاثة العربية للعرب: قول ما حاض الوادي إذا سال ماؤه، حاضت الشجرة إذا سال صمغها، حاض السيل إذا فاض، حاض لا السيل إذا فاض. نعم، ومن ذلك يقال لا للحوض حوضا، الحوض تمام الذي يحيض فيه الماء، يعني يسيل فيه الماء يسمى حوض، المحل الذي يحيض فيه الماء يعني يسيل فيه الماء يسمى حوض، لأن الماء يحيض فيه أي يسيل. والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس، تمام، تدخل الواو على الياء وبالعكس. نعم، طيب، بقي معنا بيان السيلان. السيلان يقال بفتح السين وبكسره. بفتح السين مصدره سال، سال يسيل سيلانا أو سيلا، تمام، ومعناه جرى. معنى كلمة السيلان معنى سال يعني جرى، معنى سال جرى. يقال سال الماء سيلا وسيلانا إذا جرى، إذا حصل جرج له يقال سال، ما دام الماء واقف ما يقال له ما يقال سال ولا سيلانا ولا سيلا حتى يجري، حينئذ قال ذلك. نعم، ومما يؤيد هذا الماء ما وجد في الله في التنزيل العزيز، قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين القطر، تمام، نعم، أي أدبناه ليجري لسليمان. أسلنا تمام يعني أدبنا، له يعني لسليمان، عين القطر، القطر هو لا الصفر، الصفر كان لا يذوب، لا يذوب، ولكن أداب الله سبحانه وتعالى لسليمان ليسيل ويجري، ومن ذاك الوقت صار يذوب له الصفر قابله لأن يذوب، وإلا كان لا يذوب. نعم، فذاب من ذلك. نعم، وأما السيلان بكسر لا السين، السيلان بكسر لا السين هو سنح قائمة السيف أو السكين. السنح يعني الجهة التي غير لا جهة الحاد التي تقطع منه الجهة الأخرى، يقال سيلان، سنح قائمة السيف أو السكين قال سيلان بكسر لا السين. نعم، ولهذا قال الشاعر: ولن أصالحكم ما دام لي فرس واشتد قبضا على السيلان إبهامي، واشتد قبضا على السيلان يعني قائمة سنحلها السيف. نعم. والمراد بالسيلان مطلق الجري بكثرة أو قلة بسرعة أو ببطء. فمتى حصل جري يقال ذلك سيلان. يعني لا نفهم أنه المراد بالسيلان يعني الجري هو بقوة بالتحديد، لا، مطلق الجري سواء كان بكثرة أو قلة بسرعة أو بطء. المهم في جري حصل، إذن تأتي يسمى ذلك الجري سيلانا. نعم. والظاهر أن الحيض اللغوي يطلق حالة له السيلاني فقط. بالنسبة للحيض اللغوي حالة السيلان يقال له حيض، وحالة له وإذا وقف ولم يحصل سيلان لا يقال له حيض، وأن كان يقال له حيض شرعا، لأنه معلوم أن الحيض يخرج على دفعات بينها فترات، الدفعات هذه يكون في جريان، بس ما الآن حيضنا لغة وشرعا إذا توفرت بقية المعتبرات. وأما في حالة الفترات لأن لا يكون هناك جري ولا سيلان، بس سمى حيض شرعا ولا بسمى حيضة لغة، ويكون هذا من قبيل الله يعني النادر، لأنه الغالب أن الله اللغة أوسع من الشرع. معنى أوسع من الشرع معناته المعنى كل كل ما هو لغوي يكون شرعي، وليس العكس كل ما هو شرعي يكون لغوي، لكن هذا بيكون من قبيل الله، من قبيل يعني غير الله الغالب، لأنه في حالة الفترات بسمى قد يسمى حيضة شرعا، ومع هذا ما بيسمى حيض لغة، لأنه اللغوي مقيد بكونه بالسيلان ولا والجري، بالسيلان والجري هو الآن ليس هو في حال سيلان ولا جري، ما بيسمى حيض لغة، لكنه شرعا عم بيسمى ذلك، ويكون هذا من غير الغالب أنه يعني شرعي وليس لغوي، مع أنه الغالب أنه كل ما هو لغوي يكون شرعي، لأن اللغة أوسع من الشرع. نعم نعم. طيب إذن هذا ما يتعلق به في تعريف الحيض لغة، وهو كما ذكرنا يعني ليس هو المهم، وإنما المهم والذي عليه المدار هو تعريف الحيض شرعا، وسيأتي في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: منبه الطاعات. المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
1: من أسماء الله تعالى الحكيم، ومن لوازم حكمته تعالى ألا يشرع عبادة كالصيام إلا لحكم جليلة. ومن أجل هذه الحكم التي شرع الله لها الصيام هي الشعور بحاجة الفقير وفطام النفس وتخفيفها من علائق الدنيا وشهواتها لتسارع إلى عبادة ربها. والإسراف في الطعام والشراب في رمضان يخالف هذه الحكم الجليلة، كما أنه يثقل عن العبادة وفضائل الأعمال ويحرمك من الخشوع وتدبر القرآن. قال تعالى:
2: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على الاقتصاد في تناول الطعام فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهنيئا لمن توسط واقتصد في طعامه وشرابه، هنيئا له بصلاة تراويح دون ثقل أو تعب، هنيئا له بلذة الخشوع في الصلاة وتدبر وفهم القرآن.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وتذكرون أننا عقدنا هذه السلسلة لأسباب أربعة، ونحن نرجو من الله تعالى أن يرزقنا ما نويناه من هذه الأمور الأربعة، وأن يزيد علينا من فضله. نحن عقدناها أولا لأن الله تعالى أمرنا أن نعقد مثل هذه الدروس. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما قال فاعلم وجب علينا أن نتعلم، ووجب علينا أن نعلم. ثم نحن عقدنا هذه الدروس لتثبيت الإيمان في القلب، لأن مثل هذه الدروس في الحديث عن لا إله إلا الله نرجو من الله تعالى أن يكرمنا بها تثبيتا لإيماننا في قلوبنا. ثم الأمر الثالث، عقدنا لا إله إلا الله هذه الدروس لأجل أن نحمي أنفسنا من الضياع، ومجتمعاتنا من التشتت، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي توحد الكلمة. والأمر الرابع، لزيادة الحب في القلب، لأن كثرة ذكر المحبوب تضرم جذوة الحب في القلب. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما نويناه من هذه الأربعة، وأن يزيدنا من فضله. عنوان درس اليوم يا أيها الإخوة: الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. بشكل عام يا أيها الإخوة، يستحب المواظبة على قول لا إله إلا الله وعلى ذكر لا إله إلا الله، فإن الناظر في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أذكاره في اليوم والنهار، وفي أحاديثه، يجد حديثا كثيرا عن لا إله إلا الله، ويجد أذكارا كثيرة يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزج كلامه فيها بلا إله إلا الله. ذلك لأن لا إله إلا الله فضل كبير، وأجر وفير، وخير كثير. والأحاديث التي وردت تتحدث عن لا إله إلا الله، وأين الأزمنة والأمكنة التي يستحب أن تذكر بلا إله إلا الله فيها كثيرة، غير أني سأذكر منها على سبيل الإجمال بعضا منها يتسع به الوقت. والهدف من الدرس أن تبقي لا إله إلا الله عز وجل على لسانك، وأن تبقى أنت على ذكر من لا إله إلا الله، وأن تبقى لا إله إلا الله نشيدك وأنيسك وهجيرك وديدنك وعادتك لتذكر بلا إله إلا الله. واحد، الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. واحد، في الصباح والمساء، مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء. أخرج أبو داود عن أبي عياش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل. يعني كأنه أعتق رقبة، هذا قالها مرة، كأنه أعتق رقبة من أولاد سيدنا إسماعيل. وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان، في حماية، حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. لذلك أنتم قبل قليل أنتم قرأتم أوراد الصباح، وفيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربوعه من النار. فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، فمن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. ففي أذكار الصباح وفي أذكار المساء نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونقول اللهم إني أصبحت أشهدك، أو إن اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. إذن من الأزمنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله عند الصباح والمساء، تبدأ بها يومك وتختم بها يومك. 2. عقب الوضوء. أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. 3. عند الأذان. أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هلأ صار عند الصباح والمساء، وصار بعد الوضوء، وصار بعد أن تسمع المؤذن، متى هي الأزمنة ومتى هي الأمكنة التي يستحب أن نذكر فيها بلا إله إلا الله؟ 4. في تشهد الصلاة. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذا الحديث جاءنا أيها الإخوة، هو من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم، وجاءنا مسلسلا بإن كفي بين كفيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عبد الله بن مسعود ووضع كفه بين كفيه. يقول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن كمان بالتشهد نحن لا إله إلا الله نذكر. 5. دبر كل صلاة مكتوبة. اللي صار عند الوضوء لا إله إلا الله، وعند الأذان لا إله إلا الله، وبقلب الصلاة لا إله إلا الله، وبعد الصلاة لا إله إلا الله، فضلا عن أذكار الصباح والمساء. دبر كل صلاة مكتوبة. أخرج البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دبر كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك الغنى، ولا ينفع ذا النصيب وذا الحظ منك قدر الخير يا رب. كمان بعض الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله. 6. في المساجد. إذا دخلت المسجد. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلت: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن لا إله إلا الله داخل المسجد. 7. في مفتتح الخطب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. رواه الترمذي. اليد الجذماء اليد المقطوعة أو التي فيها مرض شديد. لذلك عد الإمام الشافعي من أركان خطبة الجمعة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. معناتها بالخطبة بدنا لا إله إلا الله. في السوق هلأ في صلاتك في لا إله إلا الله، في المسجد في لا إله إلا الله، في السوق كمان في لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. ما شاء الله، شو هالمنزلة؟ لأنه بالسوق حيث غفلة الناس وحيث انشغال الناس بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، وربما حدث كذب وربما حدثت نميمة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فمع بيعه ومع شرائه انشغل بلا إله إلا الله. قال كتب له، كتب الله له 1000000 حسنة، مليون، ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. 9، إذا استيقظ من نومه، هذون غير أذكار الصباح، أول ما بفيق من نومه. أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. إذن هذا عندما يستيقظ من الليل من أجل أن يصلي شيئا من صلاة الليل. 10، في يوم عرفة وفي المزدلفة والمشاعر المقدسة. أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 11، عند الدعاء ورجاء الإجابة. أخرج الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت، تتذكروا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فمن رجى الإجابة فليقل لا إله إلا الله. 12، عند التوبة من الذنب، إن أذنب ذنبا وجاء إلى ربه تائبا. أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أحسن الحسنات. أنا عند التوبة قل لا إله إلا الله. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. ما شاء الله، إذن عند التوبة من الذنب أكثر من قول لا إله إلا الله. هلأ يا أخوان فيكم بقى تصوروا هيك الصورة الشاملة عند الصباح والمساء، عند الاستيقاظ من الليل، عند الأذان، عند بعد الوضوء، عند الصلاة، عند التوبة من الذنب، في المشاعر المقدسة. كأن لا إله إلا الله غالبة على حياة المسلم، بل هي كذلك. كأن ولا زال الحديث مستمر، ما زالت الأحاديث مستمرة في الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها ذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تملأ على المؤمن حياته، تصاحبه، ترافقه، تحيا معه، يقوم لها، يقعد لها، يحيا لها، يموت لها، يبذل من أجلها مهجته. كيف لا يفعل؟ ولا إله إلا الله هي أصل الأمر كله، من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها كانت الجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الله تعالى الكتب. لا إله إلا الله، الله حققنا يا أخوان بلا إله إلا الله. الله يجعلنا نقولها نطقا ويعتقد بها قلبنا اعتقادا، وتحقد في القلب عقيدة حتى لا تنفك عنه، ونفهم معانيها وتنعكس في حياتنا سلوكا، ونجد أنوارها في أرواحنا. لا إله إلا الله، صحيح أنت مطلوب أن تقول لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله مو بس مجرد كلمة، مع التكرار مع التكرار مع التكرار مع التكرار مع التكرار المتوقع أن تنعكس أنوارها في قلبك، وتصير جوارحك كلها تنم وتدل على لا إله إلا الله. كما أن الكون كله يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما أن كل شيء في هذا الكون يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تصير أنت وتصيرين أنت تدلين على الله عز وجل. من رآك ذكر الله تعالى، من رآك ذكر الله تعالى، من جالسك وحد الله، من ماشاك صار من جماعة لا إله إلا الله، تؤثر به لأنك متأثر. أنتم بتعرفوا يا أخوان بأن المرأة الثكلى إذا نظرت إليها أبكتك. الثكلى اللي مات ابنها الوحيد، وحدة امرأة مات ابنها الوحيد، عندما تذهب أنت إليها نظرك إليها يؤثر في قلبك، فقط النظر. عندما تذهبين أنت إليها نظرك إليها يؤثر في قلبك، تبكين كما تبكي مع أنه هي ما قالت لك شيئا، لكن حالها انعكس فيك. كذلك أنتم يا أخوان اجتهدوا بالإكثار من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اجتهدوا من ذكر الله تعالى حتى تصيروا إذا رآكم أحد تخترق لا إله إلا الله إلى قلبه. تتذكروا سيدنا عمر وكيف كان في الجاهلية، وماذا حدث معه عندما استمع، عندما كان ذاهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه أحد الصحابة الذين أسلموا قال وين تقصد؟ قال إلى محمد. قال قبل أن تذهب إليه روح انظر إلى بيتك، دخل فيه الإسلام. فذهب إلى بيت أخته فاطمة وقال أختك، ذهب إلى بيت أخته فسمع تلاوة للقرآن ودخل وشاهد الصحائف من القرآن أو ألواح مكتوب عليها القرآن، قال هاتيها. قالت أنت نجس ما بيصير حتى تغتسل يا عمر، فضربها فأدمى وجهها وضرب صهره، ثم إنه اغتسل وأمسك صحائف هذه الصحائف وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فتأثر. شو قرأ؟ قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تأثر سيدنا عمر، بعدين ذهب ليبحث وين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقام، وقالوا الصحابة رأوا قالوا يا رسول الله عمر وقد توشح سيفه، قال طيب أدخلوا. فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بتلابيبه وقال أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب، 4-5 كلمات. وعمر وما أدراك ما عمر، عمر جبار الجاهلية. أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شايف، من نظر إليك تنعكس في قلبه أنوار لا إله إلا الله، لأن قلبك مطبوع فيه لا إله إلا الله. كيف بده يصير هذا معكم يا أخوان ويا أخوات؟ بكثرة الذكر. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. يصير اللي بيشوفك فورا بيقول لا إله إلا الله. يلي بيشوفك إذا كان على معصية يقوم عنها. يلي بيشوفك إذا كان على مخالفة شرعية يتركها كبيرا أو صغيرا، يستحيي منك، لأنه إذا رأك رأى أنوار لا إله إلا الله فيك، لأنه إذا رأك تذكر الله عز وجل، لأنه إذا رأك أقبل على طاعة الله تعالى. إذا ما أصير بطاعة بمجرد رؤيتك ما بتلاقي غير أقبل على الطاعة، بمجرد سماع صوتك يخترق كلامك إلى قلبه، بمجرد مصافحتك. واحد من شباب الذين أسلموا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الزنا أحب شيء إلي. جلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه شيئا، ثم وضع كفه الشريف على صدري وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الرجل فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. شو اللي صار يا أخوان؟ شو اللي صار يا أخوات؟ هناك نور بلا ريب بلا ريب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترق قلب هذا الرجل، حتى بدل بإذن الله حاله إلى حال آخر. كيف أنت بدك تصير هيك؟ كيف أنا بدي صير هيك؟ بدنا نكثر من ذكر الله، بدها تصير لا إله إلا الله أنفاسنا، بدها تصير لا إله إلا الله خفقات قلوبنا، بدها تصير لا إله إلا الله نبض عروقنا. هناك عندما يصير الغالب عليك لا إله إلا الله، هناك تصير بإذن الله مؤثرا بإذن الله تعالى. الآن نحن نقرأ ونطلع على الأزمنة والأمكنة التي يستحب فيها لا إله إلا الله، أن نذكر بلا إله إلا الله عند الصباح والمساء، عند الوضوء، عند الأذان، في الصلاة، بعد الصلاة، في المشاعر المقدسة، إذا أردت أن تتوب، إذا تعار من الليل أراد أن يقوم من الليل ليصلي، إذا استيقظ من نومه، إذا دخل السوق، كل هذه أماكن يستحب فيها أن تذكر لا إله إلا الله. 13، عند القيام من المجلس، إذا فض المجلس كنت جالسا مع أصحابك مع أهلك مع أرحامك وأردت أن ينتهي المجلس، فاجعل دعاء خاتمة المجلس كما ستسمع فيه لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. 14، عند الهم والكرب، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الهم. هلا يا أخوان شوفوا راقبوا حالكم، يعني بيناتكم مهموم، سجلوا هذه الكلمات، اكتبوها لتبقى عندكم، أعيدوا سماع هذه الدروس. والله هذه الدروس تحتاج كل أنوار لا إله إلا الله أن تكرر سماعها، أن تكرر سماعها حتى تنطبع حتى معانيها في عقلك وفي فكرك. من كان عنده كرب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. 15، عندما يأوي إلى فراشه، شايف لما بالليل بيتقلب بيذكر لا إله إلا الله، لما بده يريد ينام بيذكر بلا إله إلا الله، عندما يبدأ صباحه بيقول لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. يا أخوان شو هالكلام؟ شو هالكلام؟ أنت إذا أويت إلى فراشك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات قال غفر له ذنبه. يا أخوان كأن الله عز وجل مو كأن الله عز وجل يريد أن يقبل العبد إليه، يقول يا عبدي شوف أنا سأغفر لك ذنبك طيلة النهار، والآن صفحة جديدة، ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، شفت الرغوة اللي على البحر، لو ذنوبك مثل زبد البحر أنا أغفرها لك، لو كانت عدد ورق الشجر أنا أغفر لك، لو كانت عدد أيام الدنيا. كأنه يريد يعني يا عبدي بس ابدأ بداية جديدة، أقبل إقبالا جديدا عليك. طبعا لا تنسوا بأنه حقوق العباد بحاجة إلى إرجاع، لا تنسوا أنه الفرائض بحاجة إلى قضاء، لا تنسوا أنه الكبائر بحاجة إلى توبة خاصة، لكن لمم وصغائر الذنوب يغفرها الله تعالى. جاء هذا في شرح في أحاديث أخر. 16، عند عدم نوم الليل من الأرق. إذا واحد الآن بالليل كمان قول لا إله إلا الله. أخرج الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال شكى خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. الدعاء للأرق. يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك جميعا، أن يفرط علي أحد أو أن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. هذا دعاء عند الأرق في الليل. 17، وهو آخر ما أذكره في درس اليوم، عند سكرات الموت. نسأل الله عز وجل أن يختم بلا إله إلا الله حياتنا، وأن يجعل لا إله إلا الله معنا طيلة حياتنا، وأن يجعلها معنا في قبورنا، وأن يجعلها معنا عند حشرنا ونشرنا، وأن يجعلها معنا عند موازيننا، وأن يدخلنا الجنة مع أهل لا إله إلا الله. 17، عند سكرات الموت. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم جعل يقول عندما خيره جبريل قال في الرفيق الأعلى، يعني أنه يسأل ربه أن يكون مع رضا حضرة الله تعالى. وأخرج أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعد أيها الإخوة، هذه مواطن وأزمنة يستحب فيها من لا إله إلا الله، وهناك مواطن أخرى لم أذكرها لأنه لا يتسع الوقت لها. خلاصة الأمر أن الشريعة استحبت أن تكون رفيقا للا إله إلا الله، وأن تكون لا إله إلا الله مصاحبة لك في ليلك ونهارك وبيتك وسوقك، في علاقاتك مع من حولك من الناس، أو إذا كنت فريدا، إذا قلقت من الليل أو قبل أن تنام أو بعد أن تنام، إذا سمعت المؤذن، إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الوضوء، إذا صليت، إذا انتهت صلاتك، إذا دخلت سوقك، أن تبقى مع لا إله إلا الله. تكرار لا إله إلا الله، المواظبة على لا إله إلا الله، الاشتغال بلا إله إلا الله، تطبع أنوار لا إله إلا الله في القلب، فتتحول هذه الأنوار إلى سلوك في الحياة ينطلق صاحبها وفق ما يأمره ربه وينهاه عنه. نسأل الله عز وجل أن ينورنا جميعا بأنوار لا إله إلا الله، نسأل الله عز وجل أن يجملنا جميعا بجمال لا إله إلا الله، نسأل الله عز وجل أن يكملنا جميعا بكمال لا إله إلا الله. نسأل الله جميعا أن يجعلنا خدمة للا إله إلا الله. نسأل الله جميعا أن يجعلنا ممن يعيشون للا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يموتون على لا إله إلا الله ويحشرون مع أهلها ويدخلون الجنة مع أهلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف أبو بكر بن عبد الرحمن بن علوي العيدروس الملقب عدني الساعات، وسيكون التشييع الساعة 3 عصرا هذا اليوم من بيتهم بسيئون حي الوحدة قبلي مسجد الرحمن، والصلاة عليه بمسجد طه مع صلاة العصر اليوم 2 من شهر جماد الأولى، علما بأن صلاة العصر تقام بعد الأذان بنصف ساعة، ثم الصلاة عليه بجبان التريم، وسيدفن بتربة زنبل بتريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف أبو بكر بن عبد الرحمن بن علوي العيدروس الملقب بعدن الساعات، وسيكون التشجيع الساعة 3 عصرا هذا اليوم من بيتهم بسيئون حي الوحدة قبل مسجد الرحمن، والصلاة عليه بمسجد طه مع صلاة العصر هذا اليوم 2 من شهر جماد الأول، علما بأن صلاة العصر تقام بعد الأذان بنصف ساعة، ثم الصلاة عليه بجبان التريم، وسيدفن بتربة الزنبل بتريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيد الشريف شيخ بنت عيدروس بن عبد القادر بن جديد الحبشي مخلفة المرحوم حسين بن سالم الحبشي، وسيكون المدخل للرجال في بيت العم حسن بن سالم، والنساء في بيت زوجها بحزم آل عيسى قبل مدرسة الحوطة، والصلاة عليها هذا اليوم 2 في مسجد الجامع بحوطة الإمام أحمد بن زين بعد صلاة العصر، علما أن صلاة العصر تقام الساعة 3:45. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شيخة بنت عيدروس بن عبد القادر بن جديد الحبشي مخلفة المرحوم حسين بن سالم الحبشي، وسيكون المدخل للرجال في بيت العم حسن بن سالم، والنساء في بيت زوجها بحزم آل عيسى قبل مدرسة الحوطة للبنين، والصلاة عليها هذا اليوم 2 في مسجد الجامع بحوطة الإمام أحمد بن زين بعد صلاة العصر، علما أن صلاة العصر تقام الساعة 3:45. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن صالح بن أحمد بن تيسير بحشوان، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم 2، والعزاء في بيتهم بخيلة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن صالح بن أحمد بن تيسير بحشوان، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم 2، والعزاء في بيتهم بخيلة بمدينة تريم. تغمدهم الله تعالى بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. مع طريق النور رحلتكم للعمرة براحة وطمأنينة. شركة طريق النور للسفريات والسياحة تعلن عن حملة جماد أول لعام 1448 للهجرة، 17 يوما مع طريق النور، منها 3 أيام في المدينة المنورة. سعر الحملة 1350 ريال فقط. عرض خاص لأول 10 مسجلين ب1300 ريال فقط، يشمل البرنامج التأشيرة وخدماتها، سكن مريح، نقل مريح، شامل التغذية من دخول المنفذ السعودي، المزارات، مرشد ديني مرافق للحملة، موعد الانطلاق عند اكتمال العدد، المقاعد محدودة، سارع بالحجز. شركة طريق النور للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة. العنوان حضرموت تريم الرميلة أمام مدرسة 22 مايو. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية 730-505-104 أو 773-846-471. كما يمكنكم الاتصال والتواصل عبر تطبيق واتساب الرقم 774-057-292. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة تعلن عن عمرة شوق الحرم، رحلة تجمعنا إلى خير البقاع. خصم الافتتاح 1350 ريال سعودي للشخص، الانطلاق في 19 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد، مدة الرحلة 15 يوما، تغذية الطريق مشمولة ضمن العرض. للحجز والاستفسار عبر واتساب يرجى التواصل بالرقم 730-899-996، وللاتصال يرجى التواصل بالرقم 774-998-056. المكان: تريم عيديد، حارة الروضة، شارع دار المصطفى، عمارة الفضل. وكالة السكينة للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، الراحة والسكينة في كل خطوة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، متابعوا ومستمعوا إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونعرضها بين أيدي الشيوخ ليجيبوا عنها. وبداية، أرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، بكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن، وكذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك ترحيب من يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوه، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبو بكر الخطيب. وبداية، نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، وجعل الله حقا على لسانكم. ناخذ أسئلة الإخوة المتابعين، وعندنا سؤال يتعلق بالجمعة، ويقول أن من فاتته ركعتا الجمعة ولم يدرك الإمام إلا في التشهد، ماذا يفعل الآن؟
1: تمام، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل أن نجيب على هذا السؤال، أنا أحب أن أذكر موضوع عرضي هكذا في بداية الحلقة، وهو أنه يأتي نزاعات كثيرة مثلا إلى مجلس الإفتاء وإلى أماكن الفتوى بين أناس مات أبوهم وخلف تركة، ثم يستولي بعض الأشخاص على هذا المال، وهو مثلا يخلف ورشة يقوم الكبير أو الأكبر منهم يستولون عليها ولا يعطون الصغار شيء، بحجة أنهم اشتغلوا مع أبيهم في هذه الورشة زمن، وهؤلاء الصغار ما أدركوا، فكيف يستوون في القسمة؟ أريد أن أوضح هذه المسألة لأنها تثير لبس كثير وتؤدي إلى مشاكل كثير. أولا نقول أن محاسن شريعة الإسلام التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن دعت إلى التوضيح في أمور المعاملات، ونهت عن الغرر، ونهت عن كل ما يؤدي إلى الفرقة، إلى الفرقة بين الناس. فحرم علينا الغرر لأنه من شأنه أن يؤدي إلى فرقة. الغرر يعني كل من طوت عنا عاقبته أو تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، يعني شيء فيه جهالة ما ندري. من ذلك حرم علينا مثلا بيع الحصاء، يرمي شخص بالحصاء أي الثوبين تصيبه بعته لك بألف، فهذا غير صحيح، الاحتمال أن يكون عند هذا أو عند هذا، فهذا تردد، يمكن هذا ويمكن هذا، ففيها جهالة. أو مثلا يشتري واحد صندوق، كما قد يحصل الآن، صندوق بعتك إياه بألف دولار، قد تحصل قيمة 10,000 دولار، وقد تحصل شيء قليل، وقد لا تحصل شيء. كل هذا حرمه الشرع لأنه من شأنه أن يؤدي إلى النزاع والاختلاف بين المسلمين. فحرم علينا القمار، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهو يريد الشيطان أن يوقع بين العداوة، والله سبحانه وتعالى يضع لنا الأحكام الشرعية التي من شأنها ألا تؤدي إلى الخصام. فحرم علينا الخطبة على خطبة الرجل، وحرم علينا البيع على بيع أخيه، وحرم علينا السوم على سوم أخيك، لأن من شأن هذه أن تؤدي إلى المنازعة وإلى المخاصمة، فحرمها الشرع. فإذن هذا أولى أن يكون الإنسان في تركته أن لا تكون هناك منازعة، قال يعرف الإخوان عند قسمة التركة. فالذي أريد أن أقوله في هذه الجلسة هو أنه مطلوب من الأب إذا أراد أن يبدأ عمل، أحيانا يبدأ الأب بعمل تجارة، معه دكان، معه شيء من التجارات أو ورشة أو غيرها، فيشتغل هو فيها، يبدأ الأطفال يكبرون الآن ويأخذ الكبار منهم يساعدونه في المحل، ويستمرون على ذلك المساعدة، قد تكون سنوات قليلة، وقد يستمرون معه إلى نهاية العمل، ثم بعدين هو يكبر في السن ويترك العمل، والأولاد الكبار لا يزالون يشتغلون، الصغار مثلا يدرسون. توفي الأب، يأتي الآن النزاع، الكبار يقولون لا هذا حقنا ما هو تركة، والصغار يقول لا حق أبونا هذا ما هو حقكم، فإذا هو تركة، ويصير نزاع ويصير تدابر بينهم. فهذا كان على الأب ابتداء لما يدخل أولاده معه يقرر الآن، هل هم داخلون مساعدون يساعدون ففعلهم معه بر، فيخبرهم بذلك إن أنتم ليس لكم شيء إنما لكم النفقة الواجبة التي علي أنفقها عليكم، يخلي الأمور واضحة، لا يأخذهم هكذا عبث بس يأخذون عنده، إيش لهم شيلهم في الدكان ماشي لهم، ما حد عارف بشيء ما حد له. فإذا كان عن استخدام لهم زايد على ما يستحقون من نفقة فيستحقون أجرة مثل عليه، وإذا كان لا هم أدخلهم شركاء معه، إذا قدموا مال فهم شركاء، أما إذا ما قدموا مال فكيف أدخلهم، هل هو بالنذر هل هو بالهبة هل هو بماذا، فلابد أن يوضح، لا يجعل الأمور هذا هكذا عبث، ثم يمكن يتخالفون مع الأب في حياته، وخصوصا إذا تزوج امرأة أخرى يجون

0: أولاد ويدخلون أولاد الثانية في هذه التركة كيف نحن كنا معك، ويتنازعون مع أبوهم وإذا بينهم مقاطعة كبيرة، وإذا ما تنازعوا مع أبيهم يتنازعون فيما بينهم. فيحدد ما موقف هؤلاء الأولاد، هل هم عمال بأجرة، هل هم عمال صغار متطوعون، هل هم دخلوا بمال. أحيانا قد يدخل الأولاد بمال، فإذا هم شركاء على حسب المال الذي لهم، أقل حاجة أنهم شركاء في الربح، لأن بعض الربح هو نتيجة مالهم. فعدم توضيح هذه الأمور يمكن يؤدي إلى ملابسات، تؤدي إلى المنازعة، وبعدين أيضا محاسبة في القبر، لأن هؤلاء هذا الأب إذا ظلم أولاده وأخذ بعض أموالهم أو جهدهم وما عوضهم بشيء قد يحاسب على ذلك، لأنه وإن كانوا أولاده وإن كانوا يبرون ولم يفعلوا ذلك تطوعا، إنما كان بالإجبار منه لهم ولم يعوضهم بشيء، فسيحاسب على ذلك. فإذا الخلاصة في هذا أنه ينبغي للإنسان أن يوضح أموره كلها فيما إذا شغل أولاده معه، هل هم متطوعون أو هم بأجرة، يوضح هذه الأمور حتى لا يؤدي إلى النزاع. ويعني ونحبذ بهذا الأمر لو يقوم به خطباء المساجد، أنهم ينبهون الناس على مثل هذه الأمور لأجل أن تزال الإشكالات التي بين الأخوة، لأن كثير من المنازعات سببه هذا. والله أعلم. عفوا،
1: تبدأون بسؤال الجمعة. نعم. الذي أدرك.
0: تمام، هذا سؤال الجمعة. الجمعة هذه فريضة، فريضة عين على كل مسلم قادر مستطيع مقيم، سواء كان مستوطن أو غير مستوطن، يعني إنه طالما أنه مقيم في البلد، في بلد الجمعة، فيجب عليه أن يحضرها. ما هو آخر الصلاة، يجب عليه أن يحضرها بالخطبتين. يحرم التشاغل بعد الأذان الثاني، يعني بعد جلوس الخطيب على المنبر، هذا حرام الاشتغال بالكلام، او يعني ما هو بالكلام، يعني بشيء يشغل عن الجمعه. الطريق هو يتكلم فيها غير محرم على القول بانه حرام، ولكنه غير مطلوب ابدا، احسن يشتغل بالذكر. لكن الكلام الذي نحن نتحدث عنه انه يشتغل عن الجمعه بشيء، تجاره او بتلفزيون او بموبايل او اي شيء يشغله عن الجمعه، يعتبر هذه معصيه بعد جلوس الخطيب على المنبر. اذا جلس الخطيب على المنبر، هذا الان وقت أنهم الجميع يحضرون. هذا بالنسبة للمتأخرين والمقصرين الذين ما لهم خصوصية السبق إلى الجمعة، الملائكة قد دخلت الذين يسجلون السابقين إلى الجمعة، فهذا الآن بعد هذا بتكون إلا في تأخير عليهم وفي حرمة. على كل حال، السؤال هو يسأل عن أنه أدركه في التشهد. إذا لم الواجب على الأقل إدراك ركعة من الجمعة لأجل أن تنعقد جمعة، جاء إلى الجامع وأدركه في الركوع الثاني، الركوع الثاني أدرك الجمعة، ما بعد الركوع الثاني في الاعتدال، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، أو في التشهد كما قال، الجمعة فاتت. ومع كونه فاتت يجب عليه أن يدخل، لأنه عاد لا يزال آثارها ومتعلقها لا يزال موجود. نعم. فيجب عليه أن ينوي صلاة الجمعة، وصلي ركعتين فريضة الجمعة أو الجمعة فرضا لله تعالى، الله أكبر. ولكنه بما أنه لم يدرك ركعة من الجمعة، يجب عليه أن يصلي 4 ركعات صليها ظهر. فهذه المسألة التي يقولون نوى ولا صلى، وصلى ولا نوى. نوى الجمعة لكن ما بيصلي جمعة، جمعة ركعتين، لا، صلى الظهر، وهذه صلاة الظهر ما نواها لكنه صلىها، نوى ولا صلى، وصلى ولا نوى. إذن الخلاصة، إذا جاء في التشهد أو من بعد الركوع، من بعد الركوع الثاني، يجب عليه أن يأتي ب4 ركعات وليس ركعتين، والله أعلم. وينوي الجمعة، ينوي الجمعة ما دام التشهد باقي، ينوي الجمعة. والله أعلم.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا.

0: أين موضع الكرسي من الصف؟ لو وضعت الكرسي بما يساوي المصلين في حالة القيام سأكون متقدم على المصلين، ولو أرجعت الكرسي إلى خلف المصلين سأكون في حالة القعود مساوي لهم، في حالة القيام مساوي لهم، لكن لو جلست سأكون متأخرا عنهم. فأين بالضبط يضع الكرسي على الصف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكما ذكرتم أن مسألة الصلاة على الكرسي من الأشياء التي كثرت في المساجد، ونعرج قليلا فقط على أنه الصلاة على الكرسي كما نكرر كثيرا أنه لا يجوز إلا للمعذور، لا يجوز إلا للمعذور. فالذي سوف يصلي على الكرسي أو المعذور هذا يجب أن يعرف نفسه هو معذور في ماذا، ما هو الشيء الذي أنت عذرت فيه؟ هل أنت غير قادر على القيام أو غير قادر على السجود؟ بالضبط ما هو العذر الذي أنت تشتكي منه؟ فإن كان العذر من القيام فيجوز لك أن تصلي على الكرسي، ولكن يجب أن تركع وتسجد كما يركع الجالس، والسجود مثل سجود القائم بالضبط، الركوع أن ينحني بحيث يحاذي بجبهته ما قدام ركبته، والسجود يسجد كما يسجد القائم بالضبط، لا فرق بين سجود الجالس والقائم. أما أن يصلي على الكرسي وهو معذور من القيام غير معذور من السجود ثم يومي بالركوع والسجود، فهذا غير صحيح، صلاة باطلة، ما يتأتى هذا. أنت معذور من القيام اجلس في وقت القيام، ولكن السجود يجب أن تسجد على الأرض مثل سجود القائم، ولا عذر لك في ذلك، وإلا لم تصح صلاتك. أو كان عذر الشخص في السجود ما يقدر يسجد، فإذا يجب عليه في القيام أن يقوم ولا يصلي من أول الصلاة جالسا، فما يصح هذا الكلام، عرفنا؟ لأن كثير من الناس يتساهلون جدا في موضوع الصلاة على الكرسي، وصارت مثل الموضة أنه يصلون على الكراسي، فهذا أمر لا يمكن ولا يتأتى إلا للمعذور، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ولكن ما في وسعك وتتجاوزه فهذا إهمال وهذه جهالة. فيجب أن يعرف المصلي على الكرسي ما هو الشيء الذي أنت معذور فيه، وغير المعذور فيه لا يجوز لك أن تعذر نفسك أو أن تسحب العذر على الكل وأنت معذور في البعض. فكما أشرنا ونكرر، إذا كنت معذورا من القيام فاجلس في وقت القيام، ولكن السجود تسجد على الأرض، وإن كنت معذورا من السجود فقم وقت القيام، ووقت السجود اجلس على الكرسي وأوم بالله بالسجود. نعم، من الذي يجوز له أن يصلي على الكرسي دائما في جميع؟ إذا كان معذورا من القيام ومعذورا من السجود، هذا لا فرق، إن صلى على الأرض أو صلى على الكرسي كله مثل بعض، فهذا لا فرق بينهم. لكن كما ذكرنا وشاشرنا يجب أن نصل إلى درجة الإهمال، فيصلي الإنسان يظن نفسه صلى وهو صلاته باطلة. الشيء الثاني، موضوع السؤال في وضع الكراسي في الصفوف، كما ذكر السائل أنه إن أخر الكرسي وجعل الأرجل الأمامية للكرسي محاذية للصف فسيكون محاذيا للصف في القيام، ولكن إذا جلس فإنه سيكون متأخرا عن الصف. وإن قدم الكرسي بحيث جعل الأرجل الخلفية مساوية للصف فإنه في حال القيام سيكون متقدما، وفي حال الجلوس سيكون محاذيا للصف، فهذا أمر كما ذكر. فنقول لهذا الأخ، أولا إن كان الأمر يترتب عليه ضرر في الصف المتأخر، الصف الثاني، إذا أنا أو صاحب الكرسي أخر الكرسي إلى جعل الأرجل الأمامية هي المحاذية للصف، الأرجل الخلفية أين ستكون؟ ستكون في منتصف أو في نصف المسافة السجود للصف الذي خلفه، فالذي خلفك لن يستطيع أن يسجد، سيكون هذا سيتسبب في ضرر في الصف الثاني الذي خلف. فعند ذلك نقول لك لا، قدم الكرسي ولا تضر الصف الذي خلفك. فيقدم الكرسي، أرجل الكرسي الخلفية تكون هي المحاذية للصف، بحيث أنه في الجلوس، في وقت الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير يكون محاذيا للصف، ووقت القيام يكون متقدما، ولكن هنا الآن في عذر أنه سيتضرر، إذا هذا سيتضرر الصف الذي خلفه، فهذا يكون كما أشرنا يتقدم الكرسي، فيكون الأرجل الخلفية هي المحاذية للصف حتى لا يتضرر الصف الذي خلفه، الصف الذي خلفه. بعض المصلين الذين يصلون على الكراسي تجده لا ي... لا ي... لا ي... لا يهبه بذلك، يؤخر الكرسي ويضر الصف الذي خلفه، فيكون الصف الذي خلفه مقطوع ولا يبالي بذلك، ولا يبالي بذلك. فهذا إنسان يعني عديم الذوق وعديم الشعور مع إخوانه المسلمين، فنقول له قدم الكرسي، الأرجل الخلفية خلها جعلها محاذية للصف، ووقت القيام ستكون متقدما على الصف، لكنك معذور في هذه الحالة لأنك لا تريد أن تضر الشخص الصف الذي خلفك، ووقت الجلوس ستكون محاذيا لهم، وقت الجلوس ستكون محاذيا لهم. نعم في حالة واحدة ممكن يعني يؤخر الكرسي، إذا كان المكان الذي خلفه، المكان الذي خلفه هو أصلا ضائع، يعني بكونه أنه في سارية، إذا كان أنت واقف أمام السارية فيمكن إذا أخرت الكرسي لن يقطع الصف الذي خلفك، فإذا كان تأخيرك للكرسي لن يقطع الصف الذي خلفك فلا بأس أن يؤخر الكرسي ويكون مستويا معهم في القيام، ويتأخر عنهم في الليل ويتأخر عنهم في الجلوس، ولكنه لا يتسبب في ذلك في ضرر للصف المتأخر. طبعا هذا الكلام كله كما يعني ينبني على الكلام على النقطة الأولى التي ذكرناها، إذا كان معذورا في القيام وفي الجلوس، إذا كان معذورا في القيام ومعذورا في الجلوس عرفنا، فكما أشرنا أنه إذا كان معذور من القيام فقط فيلزمه أن يسجد على الأرض، أن يسجد على الأرض عرفنا، والكرسي في جميع الأحوال كما ذكرنا إن كان سيتضرر الصف الذي خلفه ويقطع الصف الذي خلفه يتقدم ويكون معذورا في تقدمه، وإن كان لا يقطع الصف الذي خلفه فلا بأس أن يؤخر الكرسي ويكون مستويا معهم في القيام، لكنه لن يضرر الصف الذي خلفه، ونسأل الله التوفيق.
0: نعم جزاكم الله خير سيد محمد، ونستقبل اتصال من أبو أمين من الشحر، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع بعضك.
0: أهلا وسهلا جميعا إن شاء الله، تفضل.
2: معي 5 أسئلة.
0: الله يسمعك الشيخ.
2: أيوة السؤال الأول هنا موضوع السجود، هنا موضوع الصلاة، موضوع السجود، في شخص يوم يسجد إنه مو طيبة في السجود، الوجه واليدين مو طيبة، لكن هنا المشكلة في يعني شفت الإبهام هنا يعني كده في السجود الإبهام هنا والأصابع، الإبهام يلمس الأرض، الإبهام أما الأصابع هنا لا تلمس الأرض، هل السجود صح أو باطل؟
0: واضح سؤال.
2: السؤال الثاني إن في موضوع نسيان في الطهور، إن في شخص نساء شيء يمسك الطهور، النساء أن يغسل يديه، أيوة النساء يغسل يديه بعد تام الطهور تذكر أن لم يغسل يديه مباشرة غسل يديه، هل هذا صح أو أنه لا، لكن هنا الترتيب هنا ممكن من أركان الطهور الترتيب هنا هل الطهور صح أو باطل؟
0: واضح
2: السؤال. الترتيب هنا ممكن أيوة. السؤال الثالث
0: تفضل.
2: إن في أم عندها 2 أولاد، أولاد الأولي عنده مزوي عنده 3 أولاد، والثاني عنده 2 من عيال، لكن أمهم يعني لا يصفون عليها، قال معي عيال وبقدر أصف على أمه، والشخص الثاني برضو هنا حق أنه لا يصفون على أمه، هذا تحت عقوق والدين، هذا 2.
0: واضح
2: سؤال.
0: واضح سؤال.
2: أيوة سؤال الرابع، إن في طفل يدخل المسجد، الناس في المسجد يطردون أطفال المسجد، هو حد أطفال يطردون المسجد، بعد هذا الطفل هنا كبر يعني عنده شيء من الحالات النفسية، عنده شيء من الحالات لا يصلي في المسجد، يصلي في الدار بسبب إن الطرد هنا وصاب الحالات النفسية، كيف حل هذه المشكلة؟ واحد سؤال. السؤال الأخير، إن في حريم مزويات، حريم مزويات يخرج صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الحنة والمكياج، هل يأتمان أو أحصان
0: يصليان في المسجد قصدك؟
2: لا يصلي، ما يخرج صلاة يقضونها صلاة العصر والمغرب والعشاء يقضونها
0: بسبب
2: الحنة، يقضونها بسبب الحنة والمكياج.
0: مرحبا، واضح السؤال،
2: وجزاكم الله خير،
0: اسمعوني إجابة إن شاء الله. نعم سيد محمد، نأخذ أسئلة الأخ أبو أمين، وسؤاله الأول يسأل عن أعضاء السجود، ويقول أنه الوجه والأنف كما قال يسجد عليهما، لكن إشكاله في الرجلين، لما يسجد يضع الإبهام على الأرض، على بطن الإبهام، لكن باقي الأصابع كأنها لا تلمس الأرض، فهل يصح السجود أم لا؟
1: الواجب في السجود وضع الأعضاء السبعة أو جزء منها في على الأرض، فكما يذكر السائل أنه وضع الإبهام والمقصود به باطن الإبهام. فعندنا السجود على بطون الأصابع، بطون أصابع القدمين، بطون أصابع القدمين. فإذا كان بطن الإبهام موضوع على الأرض، إذا كان بطن الإبهام موضوعا على الأرض، فإن سجوده صحيح، لأنه وضع جزءا من بطون الأصابع، لا يشترط جميع الأصابع ولو إصبع واحد، إذا وضع جزءا من بطنه على الأرض فإن السجود صحيح. وننبه كثير من الناس ومن العوام لا يضعون بطون أصابعهم كلها، لا يضعونها على الأرض، إما يسجد على يجعل رؤوس الأصابع فقط، أو يسجد أو يجعل ظهور الأصابع على الأرض، ولا ينتبه في وضع شيء من بطون الأصابع على الأرض، فهذا سجودهم باطل، سجودهم باطل. نعم، عاد القول على رؤوس الأصابع عند الإمام أحمد يصح، ولكن الذي يضع على ظهور الأصابع هذا سجوده باطل، ما يصح هذا السجود، فيكون في ذلك نقص في صلاته وهو لا يدري، وهو لا يدري. فلذلك ننبه من رأى أحد من إخوانه أو أصحابه أو من صلى بجانبه أو أمامه يسجد ولا يضع شيء من بطون أصابعه ولو أصبع واحد على الأرض، فأن ينبهه أن هذا السجود ناقص، هذا السجود ناقص، وإذا نقص السجود نقصت الصلاة كلها، فينتبه الإنسان في هذا. فإذا الجواب على السؤال كما ذكرنا أنه يكتفى بجزء ولو بإصبع واحد، جزء من بطن الإصبع لو وضع على الأرض كان كافيا في السجود.
0: جزاكم الله خير سيد محمد، ونستقبل اتصال من سيد عمر بسعيد، تفضل سيد عمر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أولا نرحب بالشيخ محمد، نقول أهلا وسهلا في هذا البرنامج المفيد الذي نستفيد منه شبعيا إن شاء الله. شكرا يا أستاذ سالم. وسؤالنا عن سؤالين، سؤال الأول هو رجل اشتغل في قسم المشتريات في شركة أو في إدارة، والمدير كيومين يعطيه كشف، يقول روح للسوق هناك وحتى نحن كذا وكذا وكذا وكذا، ويحدد المبلغ لهذه المشتريات. وصاحبنا هذا يأخذ السوق هناك يلقى ريال، يعني بيته من هنا وهنا يحصل له ما شاء الله من كل شيء مبلغ من المشتريات، هذا هل يجوز أن يشيله ويرجعه للشركة؟
0: يعني لما يريد يشتري من أحد البائع يعطي مكافأة لهذا؟
3: لا ما يعطي مكافأة، هو يسير على أقولك.
0: ويش اللي زي؟
3: يعني هو يقول له مثلا هات 30 خضرة أو 30 ألف سمك، شوف كيف؟ نعم. يتريل يعني يجيبه 28 أو يجيبه 25، المبلغ الزايد هذا يشله، يعني هل يشله أو يرجعه للشركة؟
0: واضح السؤال.
3: السؤال الثاني، رجل يعاني من آلام في ركبه وريوله وكده، وحال في الطابق الثاني في شقة، لا شقة يخرج إلى المسجد ويطلع، ولكن عنده غرفة تصل على المسجد ويسمع صوت الإمام ويرى المسجد، هل يجوز يتابع الإمام في المسجد في صلاة الجماعة أو لا؟
0: واضح السؤال.
3: هذا وشكرا وجزاكم الله خير.
0: جزاكم الله خير. نعم سيد محمد، كذلك نأخذ السؤال الثاني من أسئلة الأخ أبو أمين، ويقول أنه في حالة الوضوء رجل يتوضأ وبعد الوضوء تذكر أنه نسي غسل اليدين فغسلهما، فهل يصح وضوءه أم لا؟
1: الترتيب واجب، فيجب أن يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لأن الترتيب واجب. فإذا كان الذي نسيه كما ذكر السائل أنه اليدين، يرجع إلى غسل اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، بل لو نسي جزء من اليد ليس كلها، جزء من اليد اكتشف أنه لم يغسل، فيعود يغسله ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مراعاة للترتيب، فهذا الواجب الذي عليه، فينتبه لهذا الأمر. أما لو كان الذي نسيه من القدمين، نعم يكفي غسل القدمين، لو نسي شيء في القدم جاء بعد أن توضأ وجد لمعة أو جزء من القدم لم يغسل، يرجع يغسله انتهى، لأن القدم آخر عضو فلا يوجد شيء بعده. أما لو نسي شيء من الوجه فيغسله ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فالترتيب واجب.
0: جزاكم الخير سيد محمد. وسؤاله الثالث يقول أن أخوين عندهم أولاد، تزوجوا وعندهم أولاد، ورفضوا الآن الإنفاق على أمهم بحجة أنهم عندهم أولاد يريدون أن ينفقوا عليهم، فهل هذا يعتبر من العقوق؟ وهل يجب أصلا عليهم الإنفاق على الأم أم لا؟
1: طبعا إذا كانت الأم محتاجة ليس عندها ما يكفيها لنفقتها، واجب على الأولاد، فواجب عليهم كما هو واجب عليه أن ينفق على أولاده وزوجته، واجب أن ينفق على أبويه المحتاجين. إذا ما عندهم مال فإنه يلزمهم شرعا أن ينفق على أبويه، فهذا يعتبر من العقوق ويعتبر آثم، لأنه اعتدى وترك واجبا عليه من الله تعالى، ما هو واجب من أحد، إنما واجب من الله تعالى. فأما إذا كان الأبوين مكتفيين يعني ما هم محتاجين، نعم ما يلزمه أن ينفق عليه. الأم عندها مال، عندها ذهب، عندها شيء تستطيع أن تنفق على نفسها، الأب كذلك عنده شيء من الأموال، فيكون إنفاق الابن عليهم من باب الإحسان، ليس من باب الوجوب وإنما من باب الإحسان. لكن إذا كان الأب أو الأم محتاجين يعني ما عنده ما يستطيع أن يأكله أو يلبسه أو شيء، فيلزم واجب على الأولاد أن ينفقوا عليهم كما ينفق على أولاده ينفق عليه، فهذا يعتبره أنه واحد من الأولاد، فيجب عليه أن ينفق. فإذا ترك ذلك يكون آثم ويكون عاق بذلك، يعني حصل له إثم العقوب.
0: نعم جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك السؤال الرابع لأبو أمين يقول أن هناك رجل لا يصلي في المسجد، وعدم صلاته في المسجد هذا متأثر بما حصل له في الصغر أنه كان يطرد من المسجد في حال الصلاة، وهنا نريد أن نتطرق إلى هذه الجزئية، وهل أن أنه الأفضل، وهل هو محمود أن يطرد الأطفال من المسجد، أو أنه يعتبر مذموم أن يطرد الأطفال لكي يتعودوا على المساجد؟
1: الأمر يختلف. يعني إذا كان الطفل أولا يعني من الأمور المهمة التي ينبه عليها دائما الاتيان بالأطفال إلى المساجد، أول نقطة أنه الطفل أن يؤمن على المسجد من النجاسات، ما يكون الطفل هذا عاده لا يستطيع يتحكم في بوله أو نحو ذلك، أو ولو كان في حفاظة، فإنه وقوع النجاسة داخل المسجد حرام، ولو كان أمن تلويثها، ولو أمن من التلويث. فنقول هذا أول أمر. ثانيا إذا كان الطفل يعرف يصلي صلاة صحيحة، فهذا يمكن أن تأتي إذا أمن على المسجد من النجاسة وكان يصلي صلاة صحيحة، ما هو ما يعرف الصلاة كما نرى الآن كثير، خصوصا في الجمعة أو غيرها يأتون بأطفالهم من المساجد وهو لا يعرف يصلي، فيجي في وقت الصلاة ويجعله في الصف، فوقت الصلاة الناس يصلون وهذا الطفل يدور حول نفسه أو ما يعرف الصلاة، فهذا أيضا ما يأتيبه. إذا خشيت على المسجد من الطفل من نجاسة ينجس المسجد فلا يجوز تأتيبه إطلاقا، يحرم أن تأتي به. فإن أمن من ذلك أمن من تلويث المسجد، ولكن الطفل لا يعرف يصلي، فما الفائدة تأتي به إلى المسجد؟ لأن إتيانك به يقطع صفوف المصلين، فما الفائدة أنك تأتي به؟ إذا قدو يعرف يصلي لا بأس هاته، لكن إذا لا يعرف الصلاة فتأتي به لماذا؟ إن أتيت به اجلس معه في الصف الأخير، أو يذهب عند محل مقطوع مثل سارية أو شيء، يجعل طفلك جالس عند السارية. أما أنك تأتيبه وتضعه وسط الصف وتقطع صفوف الناس المسلمين، جنيت على المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فتكون أنت سبب من أسباب المخالفة بين قلوب المسلمين. إذا ولدك يعرف يصلي هاته، ما يعرف يصلي خلوه عند أمه في بيته، إيش تأتيبه تعمل ماذا؟ فهذا من المناكر التي ينبغي أن نتناهى عنها. يأتي بطفله إلى المسجد فلا ما هناك أي فائدة، بل أنك تتسبب في أذى لإخوانك المسلمين أنك تقطع صفهم. المسألة الثالثة وهي موضوع السؤال، إذا كان الطفل أمنا من تلويثه للمسجد، وإذا كان الطفل يعرف يصلي صلاة صحيحة، بقي موضوع إذا كان الطفل يزعج المصلين، يلعب، يؤذي، في يأخذ ذا يسوي عمل كذا، يقفز وسط المسجد، هذا مما يشغل المصلين ويسبب إرباك، إرباك وإزعاج، فهذا أيضا يبعد من المسجد حتى يعقل ويعرف يصلي كما الناس ويعرف يتأدب في المسجد، عرفنا؟ فهذه الأمور كلها، إن كان الطفل يخشى على المسجد من نجاسته هذا حرام أصلا، وإن كان يؤذي الناس أو يزعج الناس ويقفز من مكان لمكان ولي أمره يتركه على كيفه يجعل المسجد مثل الملعب، فهذا أيضا من الأذى الكبير، وهذا في انتهاك لحرمات المساجد. الأمر الثالث أنه إذا كان ما يعرف يصلي أيضا لا تأتيه للمسجد، تأتيه ماذا يعمل؟ فإذا أتيت به وأنت لا يعرف يصلي تجلس معه في الصف الأخير، أو تذهب عند سارية مقطوعة، قد هي صف مقطوع حطه عند سارية المقطوعة قده مقطوعة قد ما بيقطع شيء. ولكن أن تأتي بالطفل ولا يعرف الصلاة، وإن أمن من تلويث المسجد وأمن من إزعاجه للناس وتجعله في وسط الصفوف، فهذه جناية كبيرة منك على إخوانك المسلمين، وهذه من المناكر التي يجب أن نتناهى عنها. فنسأل الله التوفيق.
0: أمين الله أمين. وبالنسبة لهذا الرجل فهو معذور إذن عن ترك الصلاة، لأنه قالك صارت عنده كم حالة نفسية.
1: بالنسبة لهذا الموضوع أنه كان أنه عنده حالة نفسية فمعذور، ما دام إذا كان إذا أحد استطاع يتبصر به ويقول له خلاص الآن تكبرت وقالك هكذا يتبصرون به، إذا كان يعني ما استطاعوا أو شيء فهذا خاص، إذا كان معذور الرجل بحالة نفسية أو نحو ذلك فهو معذور، ولكن لا بأس كما ذكرنا إن محاولة معه بالتبصر بالهدوء، خصوصا الجمعة لا يترك صلاة الجمعة، فيحاولون معه ولو يخرج حتى في آخر وقت الخطبة يقول له قال ايش انزل صلي الجمعة وفي الطرف ورجع بعد ذلك، فينبهونه خصوصا في صلاة الجمعة أنه لا يتخلف عنها.
0: جزاكم الله خير محمد. سيد محمد، والسؤال الأخير لأبو أمين يقول أنه في نساء يؤخرن الصلاة ثم يقضينها، وسبب التأخير هذا قال أنهن للمحافظة على الحنة والمكياج، فهل هذا سبب داعي لتأخير الصلاة أم لا؟
1: هذا من الإثم الواضح، هذا لا يجوز إطلاقا، وهذا بسببه الجهل، ورأينا مثل هذا لبعض المسافرين، مسافر يؤخر صلاة الظهر والعصر والمغرب للعشاء، يقول لك أنا طول النهار أنا مشغول بالسفر وترتيبات يعني في السفر هناك، فيتجده يؤخر يظن أنه التأخير على كيفه، يؤخر ويقدم كما يشاء، فيتجده يقول لك لا أنا ما أترك الصلاة، ولكن إذا رجعت إلى السكن أو الفندق آخر الليل بعد العشاء أقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا من الإثم ومن الباطل، كيف هذا؟ هذا لا يجوز. وكذلك هؤلاء النساء بسبب عندهم زواج يحافظن على المكياج والحنة، فتجدهم يؤخرون الصلوات، يؤخرون الصلوات، فهذا من الإثم ومن الباطل ولا يجوز، لا يجوز لهم تأخير. التأخير والتقديم هذا للمسافر فقط، التأخير والتقديم للمسافر وللمريض أيضا، هذا أيضا التأخير والتقديم له. أما إنسان في البلد فتحرص المرأة أنها تصلي تحافظ على وضوها، إذا عملت المكياج في وقت الظهر فإنها تحافظ تصلي الظهر وتحافظ على وضوها إلى العصر، أذن العصر تصلي العصر، عرفنا؟ وبعد ذلك يكون شان، وإذا كان إلى المغرب هكذا تصلي وتحافظ على وضوها إلى العشاء وهكذا، فيكون في نوع من الترتيب والتنسيق، وهذا أمر الله تعالى مقدم على المكياج وعلى الحنة وعلى غير ذلك، فيكون الأمر في ذلك، يكون الأمر في ذلك على هذا، فينتبه الإنسان من هذا. نعم في بعض الأوقات إذا وقع الحرج الشديد على أحد فيأتي ما ذكره ما كان يفتي به الإمام الحداد لأهل بيته في أنه يجوز لهم الجمع للعذر القاهر أو للحرج، يجوز لهم الجمع للحرج إذا كان هناك حرجا، بشرط أن لا يتخذ عادة، ما يكون في ذلك عادة، وإنما وقت الحرج، وقت الحرج أنه ما بيقدرون إما في في في في في التقديم أو في إيقاع كل صلاة في وقتها، يكون في ذلك حرج كبير. ولكن هذا الأمر كله الجمع إن كان في السفر وإن كان للحرج وإن كان للمرض لا يجوز إلا في صلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فما يجوز يؤخر العصر مع المغرب، ما يجوز إطلاقا، ولا أن يؤخر الفجر ولا يؤخر العشاء إلى الفجر، لا يجوز إطلاقا. عندنا بين المغرب والعشاء إما تقديما أو تأخيرا، وبين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا فقط لا غير، فالفجر يجب أن تصلى في وقتها، والظهر والعصر ما يجوز يؤخرون إلى المغرب والعشاء أو يقدمان إلى الفجر أو الضحى، والمغرب والعشاء نعم فيما بينهم إما يقد يصلي تقديما في وقت المغرب أو تأخيرا في وقت العشاء، ولا يجوز تقديمها في العصر ولا تأخيرها إلى وقت الفجر، فهذا أمر مهم جدا، يعلم أن التأخير والتقديم مخصوص بين إما بين الظهر والعصر وإما بين المغرب والعشاء فقط لا غير، فلا يوجد تأخير العصر والظهر إلى المغرب ولا إلى العشاء، فهذا أمر مهم جدا، فيجب أن يعلم. حتى إذا قلنا الجمع للحرج كما كان يسمى الحداد، لكن يكون بين الظهر والعصر فقط أو بين المغرب والعشاء فقط، وليس تأخير صلوات كما يحب وكما يشاء، فهذا كله من المنكر، وهذا يعتبر تارك صلاة إذا أخر الصلاة بدون عذر، وهذا العذر الذي يذكره لا يكون عذرا، ليس عذرا صحيحا. فنسأل الله الهداية.
0: نعم، جزاكم الله خير سيد محمد. وننتقل إلى أسئلة الأستاذ عمر بسعيدة، وسؤاله الأول يقول أن هناك شخص مسؤول عن المشتريات في الشركة، وفي حال أن الشركة أمرته أن يشتري بعض المنتجات لها، يذهب وعنده خبرة في التفاوض فيتفاوض مع البائع ويستطيع أن يستخلص منه بعض المال، فبدل ما يعطيه مثلا 30 يعطيه 29 و28، الزائد هذا الألف والألفين يأخذه لنفسه. السؤال هنا، هل يجوز لهذا هذا الرجل الذي يعمل للشركة وهو وكيل للشركة أن يأخذ هذا المال الزائد بدون الرجوع إلى الشركة أم لا؟
1: لا يجوز إطلاقا، وهذا من المناكر التي صارت، يعني صار المنكر معروفة، فهذا المسؤول في قسم المشتريات يعلم أنه وكيل وأنه أمين، فإذا حصل على خصم وقل أو كثر فإنه يرجع إلى الشركة مباشرة، لأنك وكيل، كيف أنت وكيل موكل؟ ما يجوز أنك تأخذ، أنت لك أجرة من الشركة معلومة، هذا الذي تستحقه، غير ذلك فإنه لا, لا, لا, لا يجوز لك ذلك. وما تقوم به من المراجلة والتفاوض مع هذا واجبك أصلا، يعني عندما يجعلونك مسؤول في قسم المشتريات، عادة الذي يشتري ما عادته، عادته أن يراجل يفاوض، فإذا ما جاء فقال ما دام أنه ما بحصل شيء خلاص علموهم يا بأدفع المبلغ كله كامل، فنقول هذا أيضا يعتبر نوع من الخيانة، لأنك ما قمت بالواجب. أنت عندما توكل لك مهمة وتأخذ عليها أجرة، يجب أن تقوم بالمهمة كما هي العادة. أنت إذا بتشتري شيء لنفسك ماذا تعمل؟ تفاوض وتبحث عن السعر الأقل، والشركة عندما يوكلون لك مهمة ويجعلوا لك مهمة المشتريات، فالعادة في المشتريات أيضا أن الرجل كما يريد يشتري نفسه أنه يفاوض ويبحث عن السعر الأقل ولا أرفع سعر، بل أنه أشد لو كان يشتري لنفسه قال ما بتعب نفسي أنا بأشتري من اللي حاصل من الطارف ولا يهمنا في شيء، فنقول هذا حقك بصرك على كيفك، لكن إذا بتشتري أنت وكيل لأحد يكون الأمانة عليك أقوى، فما يجوز لك أن تهمل وتترك ولا يقوم بالأشياء، فهي لابد عليك تذهب وتسأل عن الأقل وتراجل وتفاوض حتى تأتي بأحسن سعر، فهيكون هذا من مهماتك، فإن قصرت في ذلك يعتبر خيانة، وإن قمت بهذا وحصلت لك الخصم، فالخصم هذا يستحقه صاحب المال وهو الشركة، وهذا طبعا كان إن كان صاحب المال شركة أو كان حتى فردا، لو أحد وكلك تشتري له شيء من السوق فحصلت فيه خصم ترجع لصاحبه المال وتقول هذا حقي، حقك منين؟ نعم أنت لك أجرة تستحقها، نعم أجرة اتفقت عليها الشركة أو وظفتك، أو بتشتري لي في شخص فالشخص تتفق معه على أجرة، أنا بروح بشتري لك من السوق بغيت كذا، بغيت لي 500 ريال 1000 ريال أقل أكثر، تستحقها تكون وكالة بأجرة، ولكن إذا كان أنت تأخذ أجر أصلا كما في الشركات فتعلم أن واجبك أن تفاوض وأن تبحث عن أقل سعر، والزايد ترجعه إلى الشركة، هذا فائض، هذا فائض منه 2000، وإن كان المدير حدد لك السعر، فالموكل إذا حدد السعر فيعتبر أنه لا يجوز لك أن تتجاوز هذا السعر، لا أنه إذا وجدت أقل تأخذ المال، ما يجوز ذلك. وكما أشرنا أنه صار المنكر معروفا، الآن أصحاب الدكاكين صاروا أنهم يساعدون المسؤولين على المشتريات، يساعدونهم على الإثم والعدوان، فتجده هو الذي يعني إما أنه يعطيه هدية وهي رشوة، أنك تأخذ هدية يعطيه مكافآت أو يعطيه هدايا، هذا أيضا ممنوع، هذا لأنه فيه شبهة كبيرة، هذا أعطاك هدية أنت بتشتري من عنده ولو كانت بضاعة ما هي جيدة أو كان السعر أعلى شوي، ما بتبالي لأنك منتظر الهدية اللي بيقول لا أنا ما خصمت شيء على الشركة، هذه هدية أعطاني إياها صاحب المحل، ولو لم تكن أنت مسؤول مشتريات بيعطيك إياها، أنت جالس في بيت أبيك وأمك بيأتي بيعطيك بيدور لك بيقول لك والله معي هدية لك، ما بيعطيك، ما أعطاك الهدية إلا رشوة حتى تشتري من عنده. فهذا ما يجوز لك أن تأخذ هذه الهدية، لأن أخذك لها سيكون فيه شبهة، ما يعني شبهة واضحة جدا ما كان تصريح بالله، فهذه بيكون حكم الرشوة وليس حكم الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل بعض العمال لجمع الزكاة، فجمع الزكاة وقال هذا لكم، هذا حق الزكاة، وهذا قال هذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا المال إلى الزكاة، وقال ما باله أقوام استعملهم فيقول هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي إلي، هل قعد في بيت أبيه وأمه ينظر يهدى له أم لا؟ فيكون هذه القاعدة عندنا، أنه إذا جلس في بيتك فيجيهم بيهدوا لك هذا الشخص، ما بيهدي لك إلا لو أنا كونك مسؤول قسم المشتريات. بل بعض هؤلاء أصحاب المحلات والدكاكين من باب التعاون على الإثم والعدوان يأتي يقول له خفض، أبغانا تخفيض، أبغانا كذا، يقول أنا ما عادش آخر مجال، ما عندي مجال أبدا، هذا هو خلاص 3000 ما بينقص ريال، ما عادش مجال أبدا. يقول له طيب خلاص حقي كم؟ صاحب المشتريات ذاك يقول لي صاحب دكان، يقول آه حقك محفوظ بعطيه. إما باله الآن السعر صار فيه تفاوض، أول يقول لا ماشي معاه هناك، لكن إذا قالوا خفض للشركة بيقول لا حقي، ها حقك عندي، حقك عندي محفوظ، أنه بغى أنه يستمر يشتري من عنده. فهذا كله من التعاون على الإثم والعدوان، وصار أمر مستشرى، كأنه صار أمر معروف وما يحتاج ما لا ينتقد إطلاقا، صار المعروف منكرا. بل لو واحد يتقي الله تعالى ويرفض ذلك يقول يعني يتهمونه بالهبالة، يتهمونه بالغفلة، يتهمونه بالحمق، وهو الذي هذا الأمر الشرعي. فصار من يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله الهداية.
0: نعم، جزاكم الله خير سيد محمد على هذا البيان وهذا التوضيح. ونأخذ أسئلة المتابعين كذلك عبر الواتساب. وعندنا سائل يقول أن هناك رجل يتراسل مع امرأة أجنبية، والكلام بينه وبينها عبر الواتساب قال يتراسل معه، لكن الكلام بينه وبينها كلام خاص مثل كلام الرجل مع زوجته. وهذا الرجل يقول حجته في هذه المراسلة يقول أن هؤلاء يعني ناس مختلفين من خارج البلاد هو يتراسل معها، وأن هذا الأمر عادي عندهم ولا يرون فيه شيء. ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يتراسل معها بهذه الطريقة أم لا؟
1: الأمر قال عادي، ما هو عادي هذا، ما نتكلم أمر عادي، ما المنكر لا يكون إذا اعتاده الناس لا يكون معروفا. فيقول أنه لا، أنهم يعتدون هذا، يعتدون ماذا؟ أنت إذا كان يعتدون الحرام تقول هم يعتدون الحرام. فنقول إذا كان كلامهم على المرأة الأجنبية في حدود الأدب، في حدود الأدب لا بأس، بيكلمها في شيء في يحتاج منها في أمر، أو بيسألها عن شيء، هي أخصائية في أمر معين يريد أن يسألها، دكتورة، طبيبة، شيء ثاني، أخصائية في شيء، مجال من مجالات يريد أن يستفسر منها في شيء أو يسألها عن شيء، لا بأس. أما أن كلام الرجل مع زوجته مع امرأة أجنبية هذا كلام فحش، والفحش مع النساء الأجنبيات سواء كانت عندك أو ما هي عندك، أو تستطيع الوصول إليها أو لا تستطيع الوصول إليها، كل هذا منهي قال إن الله لا يأمر بالفحشاء كما جاء في القرآن، لا يأمر بالفحشاء، كيف هذا كلام الفحش تأتي به؟ فهذا إذا كان مع زوجتك هذا مباح، لكن إذا كان مع امرأة أجنبية هذا يعتبر من الفحش، هذا من الفحش، ليس كلام تقعد تتكلم، لأن هذا يوطن في نفسك سهولة الوقوع في المعاصي، وإن كان لم يكن مع امرأة أخرى، أنت بسبب هذا الأمر سهل عندك واستحل عندك أن تتكلم مع الأجنبيات في كلام ماجن، في كلام فحش، تتكلم بكل سهولة، فبعد ذلك سيكون وقوعك في الحرام أيضا بكل سهولة. والسبب الإنسان العادة، إذا عودت نفسك على شيء تعتاده، لما يكون مع المرأة الأجنبية مع الأخريات معاجي لا خلاص، ما دام أنك عودت نفسك على ذلك سيسهل عليك أن تتكلم مع الأجانب في أي لحظة، ثم سيسهل عليك الوقوع في الحرام. فكما ذكرنا وأشرنا، إذا كان تتكلم مع مرأة أجنبية في حدود الأدب ويكون ذلك في حاجتك في معرفة أو سؤال، إن كانت طبيبة أو كانت أخصائية في شيء معين، فتسألها في هذا الشيء الذي يخصها بالأدب من غير تكسر ولا ميول ولا مياعة ولا غير ذلك من الشؤون التي تدعو إلى الفحشاء، فهذا لا بأس، كما كان الصحابة يسألون أمهات المؤمنين. ولكن إذا كان الكلام تجاوز هذا الأمر، تجاوز الأدب، وصار هناك فيه نوع من الميوعة ونوع من التكسر في الكلام الذي يدعو إلى الفحشاء، فضلا أن يصرح بكلامه كما يذكر في السؤال، أن كلام الرجل مع زوجته فيصرح بذلك، فهذا مما يدعو إلى الفحشاء ويدعو إلى المنكر ويعودك على سهولة الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فنقول لهذا الرجل أشفق على نفسك، لأن هذا ما تضررت مع هذه المرأة سيجعلك تتضرر مع امرأة أخرى إذا تيسر، إذا وقع لك صادف قد لا تتقصده، ولكن إذا جاءت لك صدفة امرأة أو شيء فربما يرجع العادة التي تعودتها أنك، أو جاءت هي المرأة تتكسر في الكلام أو نحو ذلك، سيجعلك تنجر خلفها لأنك عودت نفسك ذلك، عودت نفسك ذلك، وبعد ذلك لا ندري ماذا يحصل لك فتقع في الفحشاء والمنكر، نسأل الله الهداية.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وننتقل كذلك إلى أسئلة الأخوة المتابعين عبر الواتساب. والسؤال سؤال آخر يقول فيه السائل، يسأل عن جرد البضاعة، صاحب دكان يقول جرد البضاعة يكون الجرد بالجملة، يحسب السعر بالجملة، يقول الآن الجملة هذا هل هو باعتبار رسمي عند أصحاب الجملة أم عنده أي أحد يريد أن يبيع مثل هذه البضاعة بالجملة؟ مثلا لو بعض أصحاب التخفيضات أو لا، بعضهم يبيعون البضاعة أقل من سعر الجملة، فهل هو يعتمد على أي صاحب جملة أو عنه السعر الرسمي في السوق؟
1: يعتمد على أقل سعر موجود في السوق. أقل سعر يعني نفس هذه البضاعة كم هو موجود مثلها في السوق ممكن نشتريه، فالذي يجد أقل سعر يعتمده فيحسبه هذا في الجرد حتى يتأكد من الزكاة هل يصل النصاب أو لا. فالعبرة في ذلك بأقل سعر موجود في سوق البلد، أقل سعر موجود في سوق البلد يعتمده.
0: نعم. وكذلك عنده جزئية ثانية يقول أنه السعر هذا الذي سنعتمده للجملة، هل نعتمد السعر في الوقت الذي اشتريت منهم البضاعة أم أننا نعتمد السعر في نفس اليوم الذي نريد نخرج الزكاة فيه؟
1: لا، في يوم الزكاة.
0: يوم الزكاة.
1: أقل سعر في يوم الزكاة، فالبضاعات قد ربما تغلى وقد ربما ترخص. فيعتمد السعر، الأقل سعر موجود في البلد وقت يوم، في يوم الحول يوم اكتمال الحول يعتبر.
0: وكذلك عنده جزئية ثالثة وأخيرة يقول أنه الجرد هنا يكون بالسنة الهجرية هو الأصل، قال لكن ضبط الأشهر الهجرية هذا صعب، في بعض الأحيان تدخل متقدمة ومتأخرة، يقول هل ممكن نجعل إخراج الزكاة يكون بالأشهر الميلادية لأنها مضبوطة؟
1: لا، هو لأنه الأشهر الميلادية زايد على الأشهر الهجرية ب 11 يوم في كل سنة، فإذا الآن هو أخرج في 1 يناير ففي العام المقبل سيخرج، المفروض يخرجه في 20 ديسمبر لأنه ستنتهي السنة عليه هكذا 20 ديسمبر، فالعبرة بالسنة الهجرية. وكل في كل سنة سينقص، بعد 3 سنين سينقص شهر كامل سينقص أو أكثر، فيكون في ذلك إجحاف بالزكاة، فنقول له أنه المعتمد في ذلك السنة الهجرية. إذا ضبطها بالسنة الميلادية فيلزمه أن يخرج في سنة من السنوات أن يخرج الزكاة مرتين، لأنه سيتناقص الأشهر الآن إذا أخرج في 1 يناير نقول له السنة القادمة الوجوب الزكاة سيكون في 20 ديسمبر، في الذي بعده سيكون في 9 ديسمبر، واللي بعده سيكون في آخر نوفمبر وهكذا، فيكون سيتقدم فيعلم أنه ما هو خلاص نقول له بالسنة الميلادية، استمر بالسنة الميلادية ستمر عليه بعض هذا أنه إجحاف بالزكاة، فنقول له لا، فينبغي أن يجعل نعرف أن الزكاة هذه الترتيبة معينة. نعم جميع شؤونه بيربطها بالميلاد يربطها، ولكن الزكاة يخرج اعتبر أن وقت الزكاة اشتريت بضاعة، بتقول لا والله البضاعة ما بتكون إلا في السنة الميلادية، بسنة بضاعة تشتري في طول السنة، فاعتبر أنه في ذلك الوقت الآن مطلوب منك إخراج زكاة في هذا الوقت. لو جاءت الدولة وقالت عليك رسوم بنخرجها الآن ماشي آخر السنة الحين تجيبها، بيضطر يجيبها بيتصرف، فنقول له لا، فالزكاة لزومها. وأيضا إذا قلنا سيعتمد السنة الميلادية سيتسبب في تأخير الزكاة عن وقتها، وتأخير عن الزكاة عن وقتها هذا يوقع الإنسان في الضمان، عرفنا. وأيضا يكون في ضبط، لأنه إذا الآن إذا بيعرف الأسعار نحن نقول وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة هو لم يخرج الزكاة وتأخر 11 يوم هذه، فنقول الزكاة هذه لا يدخلها في موضوع السنة الميلادية والسنة الهجرية، لأن هي ربطتها الشريعة بالسنة الهجرية، فلا يمكن أحد أن يحولها بالسنة الميلادية، اعتبرها خلاص أن الزكاة خرجت في السنة الأولى هذه، في السنة الأولى هذه التي وجبت عليك الزكاة فيها، اعتبرها أنها من أعمال السنة الميلادية الأولى التي مضت، وأنت الآن اعتبرها جديد، فما في إشكال في ذلك. فلا يقع الإنسان نفسه في حرج من أجل أنه كما الناس بيتعاملون بالسنة الميلادية ما يقول شيء. رتب أمورك على السنة الميلادية إلا الزكاة. إلا الزكاة يجب أن تخرجها في وقتها، تخرجها في وقتها وتربطها بالسنة الهجرية، فهذا واجب عليه.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك عندنا سائل آخر، لكن السائل الآخر يسأل في مسألة المتوفى عنها زوجها، ويقول أنه نسمع من بعض الناس أن المرأة التي توفى زوجها انفسخ عقدهما بمجرد الوفاة، بمفرد وفاة الزوج، وقال وصار الآن الزوج هذا بالنسبة لها رجل أجنبي، وهي الآن معتدة، ويترتب عليه قالوا أنها لا تدخل عليه، فيمنعونها من الدخول على زوجها إذا توفي باعتبار أنها هي معتدة وهذا رجل أجنبي، فما صحة هذا الكلام؟
1: لا صحيح، لأنه ما دام الآن هو بالوفاة خرج عن التكليف كله، خرج هذا عن التكليف، فكما يجوز لها أن تدخل على الطفل الصغير غير المكلف وترى، فكذلك الميت خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر بينها وبينه، وهو بالوفاة خرج عن التكليف كله، خرج عن التكليف كله، فلا فيجوز لها أن تدخل ترى زوجها، وليس هناك أي مانع، وإن كان نعم انقطعت الزوجية بينهم بالوفاة، ولكن هو خرج عن التكليف كله، فهذا كلام يعني ليس له أصل.
0: نعم، والتعبير بأنه انفسخ العقد وانفسخ النكاح، هل هذا تعبير صحيح؟ لأنه لو انفسخ كيف سترث منه وكيف؟
1: فهي مكان ما ينفسخ، انتهى بالموت خلاص، يعني ترى هي لا تعتبر أنه انفسخ النكاح من أولها وأساس عم، أيضا العبارة هذه غير صحيحة، فانفساخ النكاح يترتب عليه أحكام أخرى، وإنما هذا خلاص توفي زوجة امرأة متوفى عنها زوجها، انتهى بالوفاة أنه خرج من التكليف أصلا، فمكانها كما أشرتم أنه يدخل في ذلك الإرث ونحو ذلك من الشؤون، والعدة تستمر في عدتها، والإرث ترث منه لأنه مات عنها زوجها، فيعتبر هذه امرأة متوفى عنها زوجها وليست منفسخة النكاح، انفساخ النكاح هذا أمر ثاني، أمر آخر.
0: نعم، جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك عنده جزئية آخر في هذه أخرى في هذه المسألة، ويقول أنه في بعض المجتمعات أن المرأة التي انتهت عدتها يلزمها أن تخرج من البيت، أول مرة لما تنتهي العدة يلزمها الخروج من البيت، قال يعتبر هذا يعني بنية فسخ العدة، إنها إذا انتهت العدة تخرج بنية فسخ العدة وهذا واجب عليها، قال هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يقول أنه بعد العدة ويستمر هذا الكلام، قال العدة بعد العدة شهر شهرين حتى يصل إلى سنة، أنها تمنع من حضور أي زواج أو أي ضيافة، وكذلك تلزم بلباس الأسود ولا تتزين، ويكون هذا فرض وواجب عليها، فهل هذه الأمرين يعني لهم اعتبار في الشرع أم لا؟
1: الأمر مربوط فقط في وقت العدة 4 أشهر و10 أيام، بعد ذلك هي لا تريد أن تخرج لا تخرج، ولكن منعها وإلزامها أنها تلبس الثوب الأسود أو نحو ذلك، أو عدم التزين بالزينة الزينة المشروعة للمرأة الخلية التي ليس لها زوج، فهذا أمر غير صحيح عرفنا، فنعلم أنه نعم بعد 4 أشهر و10 أيام هل يلزمها أن تتزين وتخرج؟ لا ما يلزمها، إن بتخرج هي عندها رغبة في الخروج تخرج، لا تريد أن تخرج لا تخرج، تريد أن تتعطر تعطري، ما تريد تتعطر لا تتعطر، هذا بس إذا كان يرجع إلى اختيارها هي، لكن أنه نلزمها بشيء لا، وأيضا العكس أنه نلزمها لا ممنوع تخرجين حتى تكملين السنة، ممنوع تتعطرين أو تتزين بالزينة المشروعة للمرأة الخلية، يختلف عندنا الأمر إن كانت مرأة متزوجة معها زوج أو كانت خلية ليس لها زوج، وهذه المتوفى عنها زوجها قد مات زوجها خلية، فتتزين بالزينة المشروعة للمرأة الخلية عن الزوج، المرأة الخلية عن الزوج، فيكون هذا أمر راجع لها بعد انتهاء العدة، فلا يجوز أن نمنعها من شيء، أو بتلبس على ثوب آخر أصفر أو أخضر أو شيء ثاني وإن كان فيه زينة لا بأس براحة برأيها، لكن هذا بعد انتهاء العدة، نعم في فترة العدة من الله تعالى لا يجوز لها أن تتزين، لا يجوز لها أن تتعطر، لا يجوز لها أن تلبس ثوب زينة، ولا يجوز لها الخروج من البيت، هذا أمر من الله تعالى، لكن بعد انتهاء العدة بعد 4 أشهر و10 أيام فهذا الأمر راجع إلى اختيارها، لا نلزمها بالخروج ولا نلزمها بالمكث ولا نلزمها بالعدم الزينة ولا نلزمها بالزينة، الأمر راجع لها، تريد تتزين بلباس بلون ثاني أو مخطط أو في ألوان أو أشكال بعد انتهاء العدة، كما تحب. ما تحب ذلك، تريد أن تستمر على على ثوب ما ليس فيه زينة، كما تحب، لكن ليس على سبيل الوجوب. تعال، إن كان بنية الإحداد أيضا حرام، تترك الزينة بنية الإحداد فيكون أيضا حرام عليها، لأن هذا فيها مجاوزة للشرع. ولكن تترك الزينة اختيارا هكذا، أنها ما عندها رغبة، ما عندك رغبة، كما يحب. لا نلزم الإنسان يلبس ثوب بلون معين ولا غير ذلك، كما يحب. ففترة العدة نعم عليها أحكام تلتزم بها، لا تلبس ثوب زينة، لا تتعطر، لا تخرج من البيت، نعم هذا أمر صحيح. لكن بعد انتهاء العدة الأمر راجع لها واختيارها، تحب تعمل، لا تريد أن لا، فلا نلزمها بالخروج ولا نلزمها بعدم الخروج، ولا نلزمها بترك الزينة ولا نلزمها بالزينة، فالأمر راجع لها ما دام أنه داخل حدود الشريعة لا بأس.
0: نعم، جزاكم الخير سيد محمد. وكذلك عندنا سؤال، نعم، سؤال للسيد عمر بسعيدة كذلك ما طرحناه نسينا أن نضعه، وهو الرجل الذي يسكن في عمارة، يسكن في طابق مرتفع من العمارة، وهو يريد يصلي في المسجد لكن يتعبه الصعود والرجوع، فيقول لكن المسجد أمامه ويطل على هذا المسجد من الغرفة، فهو يسمع انتقالات الإمام والمسجد مباشرة أمامه، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يصلي ويقتدي بالإمام في المسجد أم لا؟
1: عند الشافعية وعند جمهور أهل العلم لا يجوز ذلك، لأنه لا يوجد هناك اتصال بين بيت الرجل وبين المسجد، وكونه يسمع انتقالات الإمام عند الشافعية هذا لا يجوز له أن يصلي معه جماعة. نعم يجوز ذلك عند الإمام مالك، فهذا الرجل إذا هو معذور فعلا ولا يستطيع الخروج فيجوز أن يقلد الإمام مالك، لكن يتوضأ وضوء كامل كما هو مذهب الإمام مالك، فيحرص على غسل وجهه ويديه ويمسح جميع رأسه ويغسل رجليه، فيراعي في ذلك الترتيب هذا تبع الشافعية، ويراعي الموالاة، ويراعي أيضا الدلك. ما هو الدلك عند الإمام مالك؟ أنه تغسل الوجه وأيضا تمر يديك على الوجه، وهذا يحصل في كثير. تغسل يديك لا يكفي أن تمر اليد تحت الحنفية، لا، عليك أن تمر يدك مع الماء، الماء يصب في اليد وأنت تمر يدك وتمسح، يعني تغسل وتمر يدك أيضا، وفيكون غسل ومسح مع بعض، ما هو مسح فقط. بعضهم يظن المالكية عندهم المسح، المسح لا يجوز، المسح باطل عند بالاتفاق، وإنما يغسل يديه وأيضا يمر يده الأخرى على على على على, على, على الأولى، ثم الثانية على الأولى، على الأولى على الثانية، وعندما يغسل قدميه أيضا يمر يديه على القدمين كاملا مع الغسل الماء، مع ورود الماء على القدم يغسل، يمسح أيضا، يعني يمر يديه على القدمين، فهذا عند المالكية واجب، فيراعي في وضوءه أنه الموالاة ومسح جميع الرأس وليس بعضه، وأيضا موضوع الدلك أن يمر يديه على وجهه وعلى يديه وعلى القدمين.
0: المضمضة والاستنشاق تكون
1: المضمضة والاستنشاق عند الإمام مالك ما هي واجبة، ولكن هي من السنن وأوجبها الإمام أحمد، فيقول إذا كان الإنسان يتمضمض ويستنشق فيكون حتى يكون وضوءه كاملا بالاتفاق، صحيحا بالاتفاق، فهذا يحرص عليه. فعند المالكية كما ذكرنا مسح جميع الرأس، الموالاة، لا يتأخر في الوضوء، يغسل كل عضو بعد الثاني، وثالثا الدلك، الدلك وهو إمرار اليد مع مرور الماء، مع مرور الماء يمر يديه على وجهه ويديه وقدميه. فإذا عمل ذلك فعند الإمام مالك إذا كان يبلغه انتقالات الإمام ولو بالصوت فإنه يجوز له أن يصلي جماعة مع هذا المسجد، والأولى له أن يصلي مرتين، مرة مع المسجد ومرة يصلي وحده هناك أو مع جماعة البيت، حتى يعني ينال الأجرين، ينال الأجرين ويحصل إن شاء الله له، ويحصل الثواب من هذا ومن هذا.
0: جزاكم الله خير سيد محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم ونجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للسيد محمد بن أحمد بن سميط على إجابته على أسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين والمتصلين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا للسيد عبد الله مبروك بريك، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الوقت نترككم في أمان الله، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى تعالى فقينا في دين وعلم التوحيد هدينا سواء السبيل. يبارك لنا في هذا اليوم الفضيل, يبارك لنا في جميع اوقاتنا وشؤوننا واحوالنا كلها, يغفر لنا ولوالدينا وامواتنا واموات المسلمين واموات المسلمين اجمعين, يقبل لهم ويرحمهم على درجات من الجنه, ويفرج عن اخوان المسلمين في كل مكان, ويطفي نيران الفتن ما ظهر منها ما بطن, كفينا شر الحروب والبلايا في جميع شؤوننا واحوالنا كلها, وحياه وعافيه لحضره النبي.
4: يا من يحب الله.
5: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر, برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط, حوار سالم بن عبد الرحمن بافضل, هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك, إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف أبو بكر بن عبد الرحمن بن علوي العيدروس الملقب عدني الساعات، وسيكون التشييع الساعة 3 عصرا هذا اليوم من بيتهم بسيئون حي الوحدة قبلي مسجد الرحمن، والصلاة عليه بمسجد طه مع صلاة العصر اليوم 2 من شهر جماد الأولى، علما بأن صلاة العصر تقام بعد الأذان بنصف ساعة، ثم الصلاة عليه بجبان التريم، وسيدفن بتربة زنبل بتريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف أبو بكر بن عبد الرحمن بن علوي العيدروس الملقب بعدن الساعات، وسيكون التشجيع الساعة 3 عصرا هذا اليوم من بيتهم بسيئون حي الوحدة قبل مسجد الرحمن، والصلاة عليه بمسجد طه مع صلاة العصر هذا اليوم 2 من شهر جماد الأول، علما بأن صلاة العصر تقام بعد الأذان بنصف ساعة، ثم الصلاة عليه بجبان التريم، وسيدفن بتربة الزنبل بتريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شيخة بنت عيدروس بن عبد القادر بن جديد الحبشي مخلفة المرحوم حسين بن سالم الحبشي، وسيكون المدخل للرجال في بيت العم حسن بن سالم، والنساء في بيت زوجها بحزم آل عيسى قبل مدرسة الحوطة، والصلاة عليها هذا اليوم 2 في مسجد الجامع بحوطة الإمام أحمد بن زين بعد صلاة العصر، علما أن صلاة العصر تقام الساعة 3:45. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة شيخة بنت عيدروس بن عبد القادر بن جديد الحبشي مخلفة المرحوم حسين بن سالم الحبشي، وسيكون المدخل للرجال في بيت العم حسن بن سالم، والنساء في بيت زوجها بحزم آل عيسى قبل مدرسة الحوطة للبنين، والصلاة عليها هذا اليوم 2 في مسجد الجامع بحوطة الإمام أحمد بن زين بعد صلاة العصر، علما أن صلاة العصر تقام الساعة 3:45. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن صالح بن أحمد بن تيسير بحشوان، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم 2، والعزاء في بيتهم بخيلة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له حسن بن صالح بن أحمد بن تيسير بحشوان، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم 2، والعزاء في بيتهم بخيلة بمدينة تريم. تغمدهم الله تعالى بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
4: يا سلام.
3: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحاب.

0: هي اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعناه الواسع أفش السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
1: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: عليك علي علينا.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر الله

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

الأربع فراس أعتدي أحمد الله حبيبنا ونحبنا صفة صلاة كبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم آتنا وتب بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والساد والجهل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأول.

من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن

ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن

0: فنزل من الحميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا أن يتعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعندما كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم أصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك عسبي فنعم الرب ربي نعم الحسب عسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك الظنون الأوهام السادرة والقلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا أنصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم سخرت الجبال الحديد لداود سخرت الريح والشياطين والجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين غافر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجينا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا أمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوم وانذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي للألقاب

وعنت الوجود الحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين شين قاف ونجى البحرين يتقيان بينهما.

هم الأمر جاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا وإليه المصير.

فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، عين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، فالله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في

الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك عرفني الطريق اليك وهون علي فضلك البسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي واوصي صدقك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشداد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات نيات نوت نواها أسلافنا الصالحون نيات نواها كل ما قرأ البردة قلت الله يفتح عليها ولقاكنا في أوقاتنا وعمارنا فوقنا الخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا في كل سائل سؤلها ومامولة على ما يرضى الرسول جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.

0: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يظمي فما لعينك إن قلت اكتفى إن قلت اكتفى همتا وما لقلبك
1: إن قلت استفد يا أبي صلى الله عليه.
0: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعنم
1: صلى الله عليه.
0: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتيض اللذات بالألم
1: صلى الله
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي
1: صلى الله.
0: أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم
1: صلى الله عليه.
0: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي
1: صلى الله عليه.
0: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد.

مستمسكون بحبل غير منفصم. هذا النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحلم.

0: رأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم
1: صلى الله عليه
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة

الآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على المختار.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش.

أن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية.

أنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله.

بنعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض.

إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل الذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل الذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

في كل لحظه ابدا على داخل جهه ورضا نفسه وزنات عرشه امداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة.

استول الصلاة تجارب وتراس وسائل قدام تدلوا يرحمني ويرحمكم الله. صفوة الصلاة التكبيرة في الأولى مع الإمام ساو الصفوف إن تسوية الصفوف من إقام الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام. أدخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك تعالى. اللهم
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

متكافئين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله

0: أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضيافة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض.

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة الفاتحة لروح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى رأسنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأوصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرأسنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرؤسنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأوصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرسل صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي

أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سالم منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Thank you.

0: بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استوي ارحمني يرحمكم الله، استجيب المعتدين واتبع المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، حادوا بين ملاك من اقرب مستشفى العظمة من تلف وانا بين يديك، ان من تسويه الصهور من تمام الصلاه العجب عن الخط الاخير حتى يستوي. بارك الله فيكم، استووا. الله اكبر، لا شريك له.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون و

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم والحمد لله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن اعتد بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور آيته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن استدارت كما استدارت الملائكة من مدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا قطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات سبي ورب الأرض سبي رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما خاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أعترز منهم وبك اللهم أعذر في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وقد بين يدي وأيدي من حاطت عنايته وشملت وحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: من جاء بعده وهو عبد للواحد الأحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من بلغ ووعظ وأرشد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات الاثنين المباركة التي نتلقى فيها معان ودلالات على ألسن أهل الوراثات، وخير ما تستفتح به المجالس وتشنف به الأسماع آيات من الذكر الحكيم يتلوه على مسامعنا الطالب وقاص مقبول محمد، فليتفضل، نور الله قلبه.

وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.

0: جزى الله طالب خير الجزاء. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. وبعد استماعنا لكلام الله نستمع وإياكم إلى كلام حبيبه ومصطفاه ومع الحديث الشريف ومع الطالب عبد الله لا توكا فليتفضل. نور الله قلبه.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، أقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
0: جزى الله طالب خير الجزاء. وبعد استماعنا لكلام رسول الله نسمع إياكم الحد والإنشاد ومع المنشد محمد دافي فليتفضل. نور الله قلبه.

على محمد. جزا الله المنشد خير الجزاء. وبعد استماعنا للحد والإنشاد نستمع إياكم إلى الوعظ والإرشاد ومع كلمة سيد الحبيب كاظم بن جعفر السقاف، فليتفضل، نفعنا الله به.

الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتكرم علينا وعليكم ويهل بواطننا لنتلقي هذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى لعباده المسلمين ولغير المسلمين، كما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى في مطلع سورة فاطر يقول المولى جل جلاله وتعالى في علاه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلم يخص فتح الرحمة سبحانه وتعالى في هذه الآية للمؤمنين ولا الموحدين ولا المصدقين بالأنبياء والمرسلين، بل قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة. ونحن نرى آثار هذه الرحمات على الناس حتى من غير المسلمين، نرى آثار الرحمات الظاهرة على الكافرين والملحدين والجاحدين، فمن تلك الرحمات الظاهرة على المنافقين والكافرين عمارة أجسامهم بالعافية، فغير المسلمين من الكفرة والفجرة ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم العافية ويلبسهم لباس العافية، وهم يحاولون يحافظون عليها ويحاولون أن يتمكنوا بها وهي من الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلم يقطع سبحانه وتعالى عنهم العافية بسبب جحودهم ولا بسبب كفرهم، وهذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي يعطيها العباد، كما يمدهم بأسباب البقاء، فلا يسلط عليهم المصائب ولا يسلط عليهم الأمراض ولا يسلط عليهم البلايا والآفات لكونهم لم يؤمنوا به أو لم يتبعوا أنبياءه، بل يتركهم سبحانه وتعالى حتى يعطيهم الفرصة لعل الهداية تأتيهم من هذا الجانب ومن هذا الجانب فيهتدون بعد ذلك. فنحن الآن كما قلنا نتلقى الرحمات من الله سبحانه وتعالى الخاصة التي تأتي عند نزول القرآن، والتي تكون في مجالس العلم والذكر، والتي تأتي في مجالس الخير، والتي تنزل في القلوب وتنزل في الأرواح، وقد تظهر آثارها على الذوات كما نقرأ في دعاء الفجر في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم من يسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. فأول أثر من آثار الرحمات الإلهية من الله هداية القلوب، لأن هداية الجوارح كما يقول العلماء فرع عن هداية القلوب، إذا كان القلب مهتديا منورا بأنوار الله صارت الجوارح عباداتها منطلقة في العبادة انطلاقة صحيحة انطلاقة نورانية. وقد يكون القلب عاصيا والعياذ بالله سبحانه وتعالى حتى إذا انطلقت الجوارح في العبادة فلا يكون أثرها على الباطن كأثر العبادات عندما تكون تأتي من القلب المنور. وهذا ملاحظ ومشاهد، كثير من المسلمين يصلون ولكن صلاته قد لا يكون لها الأثر القوي في تنوير قلبه، في إصلاح باطنه، في كثرة خشوعه لله وخضوعه لعظمة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبعض المسلمين ما شاء الله كل صلاة تزيده إيمان، وكل صلاة تزيده يقين، وكل صلاة تزيده قربا من الله جل جلاله وتعالى في علاه، والقرب أمر معنوي قد لا نلاحظه، ولكن نرى آثار المقربين عند الله جل جلاله في خضوعهم وخشوعهم وتواضعهم ورحمتهم بالمسلمين ورافتهم على المؤمنين وإرادتهم في بواطنهم النوايا الصالحة في إيصال الخير لجميع الناس الذين يعيشون في زمنهم، إن كانوا مسلمين يتمنون لهم الزيادة، وإن كانوا غير مسلمين يتمنون لهم الهداية، فهكذا يعتبرون أن هذه النوايا عبادة قلبية، الله تعبدهم بهذه النوايا. ونحن في هذا المجلس ما شاء الله نسمع من كلام شيخنا الحبيب عمر في الأسبوع الماضي، سمعناه ونحن على بعد يعني، فذكر هذه الآيات العظيمات في سورة المؤمنون في قوله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالحق سبحانه وتعالى ومرادات الله سبحانه وتعالى لا تتبع هو الناس، حتى قال العلماء يعني على سبيل المثال حتى في الحسد أنت بعض الناس عندما يحسد أخاه، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فعندما بعض يقال لهذا المخلط يعني أنت إذا حسدت أخاك وأردت أن تزول منه النعمة فالأمور اللي هي لا تجري على مرادك، مثل هذا الحسود يقال لا تريد هذه النعمة أن تكون على أخيك، فكذلك يوجد ناس يحسدونك لا يريدون النعمة التي أنت فيها لا تكون لك. فلو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات، فلو ظنيت أن كل من حسد أحدا ابتعدت عنه النعمة لا يتأتى ذلك، الأمور تجري بمرادات إلهية ربانية عظيمة، نسأل الله أن يجعل مراده فينا خير سبحانه وتعالى. ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض، وهذا القرآن هو الحق. إذا كان القصص القرآني القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق،
أي قصة تسمعها في القرآن هي القصص الحق، لا يمكن تصدق

0: فيها أبدا. القصص الحق، إذا كان قصص القرآن الحق فكيف أحكامه سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال ربنا جل جلاله وتعالى في علاه في مطلع سورة محمد يقول سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. الذي أنزل على محمد هو الحق من الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، يقول المفسرون أن المولى سبحانه وتعالى لم يذكر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلميحا إلا في هذه السورة. وكلما ذكر المولى سبحانه وتعالى الاسم الشريف اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكره جل جلاله وتعالى في علاه بأنه رسول. ففي كل المواضع الأربعة، سواء كانت في سورة آل عمران أو في غيرها من السور، عندما يذكر المولى سبحانه وتعالى اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يذكره مقرونا بالرسالة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. وفي سورة الأحزاب يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن في سورة محمد لم يذكر هذه الرسالة تصريحا، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فالذي أنزل على محمد هو الحق، سواء كان القرآن أو الرسالة التي جابها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإذا القرآن الذي نأخذه هو الحق، كلام الحق، والقصص الذي فيه هو القصص الحق، وما يطرحه يعني الناس أو غير المسلمين من أي أطروحات في أي جانب من الجوانب لا يمكن أن تلقى آذان صاغية في قلوبنا أبدا. فخصوصا الأمور التي الأمور الغيبية التي تطاول عليها الكفرة، كما سمعنا في كلام شيخنا الحبيب عمر رضي الله عنه وأرضاه، مثل ماذا يتطاول الكفرة عليها؟ مثلا في خلق الكون. خلق الكون، ما كيف خلق هذا الكون؟ كيف خلقت هذه الأكوان؟ فياتون بنظريات وياتون بأطروحات لا بأس نحن نقراها ونطلع عليها، لكن اسمع ماذا يقول الله عز وجل: إن هؤلاء الذين يتكلمون عن هذه الحقائق غير موجودين، غير مشاهدين لها، لا يعرفون حقائقها، غير ملاحظين لها. قال جل جلاله وتعالى في علاه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وفي قراءة: وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذه إحدى القراءات السبع المتواترة، وما كنت، وهي خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن أصحابك يا محمد هؤلاء ليسوا مضلين وليسوا ضالين، ولو كانوا مضلين أو ضالين ما كانوا أعضاد لك. الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا. في الآية التي نقرأ بها قرأت أبي عمر: وما كنت، يقول الحق عز وجل، متخذ المضلين عضدا. فمهما تكلموا عن خلق الكون أو خلق الإنسان أو أصل الإنسان، ورأينا تلك القراءات أو الكتب وهي تخالف نص القرآن، فلا يلقى بها بال ولا يعول عليها أبدا. كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام الحق، وقصصه هو القصص الحق، وما أنزل على محمد هو الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الحق سبحانه وتعالى، ثبتنا على هذا الحق وعلى هذا الدين وعلى هذه الحقائق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، وناخذ نصيبنا ما شاء الله من هذه الجلسات ومن هذه الرحمات ومن قراءة القرآن، من قراءة القرآن ومن تدبر القرآن. أعظم معجزة كما تعلمون وكما تعرفون، أعظم معجزة لرسول الله معجزة القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. كل معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو أغلب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لم نشاهدها ولم يشهدها جيلنا، يعني نحن لم نشهد نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم نشهد حنين الجذع له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل الآن حتى لا يوجد أثر الجذع، مكانه موجود أثر الجذع لا يوجد له، لا يوجد. ممكن أن نرى آثار معجزة انشقاق القمر إن صحت الأخبار عن غير المسلمين، فأن الحق سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقتربت الساعة وانشق القمر. وتوجد بعض الدراسات تقول أن القمر مشقوق، فهي إن صحت تلك الأخبار عن غير المسلمين فهذا أثر من معجزات النبي باقي إلى اليوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن معجزة القرآن ما شاء الله تبارك الله، معجزة القرآن هي الباقية، وهي الخالدة، وهي التالدة. حتى أن معجزات الأنبياء السابقين يعني ليست في القرآن، ليست في كتبهم، ليست معجزة سيدنا موسى التوراة، ليست معجزة سيدنا عيسى الإنجيل، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن صلى الله عليه وسلم، مع المعجزات الأخرى العظيمة التي قال الحافظ السيوطي أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى أكثر من 100,000 معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100,000 معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدها الذين في زمنه، وبعض المعجزات إخبار بحقائق كائنة في المستقبل وقد وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد انتقاله بعضها وقعت 40 عاما كما حديث سيدنا حسن الحسن رضي الله عنه وارضاه في الحديث المشهور هذا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين في حق سيدنا الحسن، وبعضها ننتظرها إلى الآن، تنتظر الأمة إلى الآن صدق كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يعني لو بعض هذا الحادثة التي تنتظرها الأجيال في هذا الزمان أو ينتظرها المسلمون وغير المسلمين ربما، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، يوشك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب أو يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وفي رواية كنز من ذهب، كنز من ذهب، فيحتمل أن يكون الكنز يعني ضمن الجبل أو أن الجبل هذا نفسه في صورة الكنز. طيب هذا الكلام منذ تكلم به سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم 1400 سنة ونحن 48 الآن من الهجرة، وتكلم به صلى الله عليه وسلم على الأرجح في المدينة بعد الهجرة. إذا استعجل الإنسان وقال يعني أو من غير المسلمين أو من غير المصدقين يقول الآن مرت 1400 سنة و46 أو 45 سنة منذ قال محمد هذا الكلام ولم يحصل، هذا كلام يعني كذب وهذا كلام غير صادق وهذه خرافات أنتم تقولونها أيها المسلمون، نحن لا نصدق. انظروا إلى متى ننتظر، فوق 1000 سنة مرت ولم يحصل هذا الكلام، فممكن عقليا أن نقبل بعض الطرح من إنسان إذا قال مرت 1000 سنة ولم يحصل شيء، لكن دينيا، لكن بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يقبل هذا الكلام، لأنه أن لم يحصل في زمننا هذا سيحصل في المستقبل، والآن الأشاعر والدلائل تشير إلى حصول مثل هذا الأمر أو إلى قرب حصول مثل هذا الأمر، فما يقوله محمد صادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلامه القرآن معجزته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي أعظم المعجزات، وما أعطى الله الأنبياء من المعجزات العظيمة الخارقة للعادلة التي هي قد تكون فوق مستوى العقل البشري والوعي الإنساني فوق مستواه. ودائما الفقير أذكر هذه المعجزات لسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا عزير، أن سيدنا إبراهيم سأل من ربي سبحانه وتعالى وقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، فالمولى عز وجل يعني جعل سيدنا إبراهيم بنفسه هو يحيي الموتى، وحتى ليس الموتى القتلى، فالمولى قال لسيدنا إبراهيم: خذ 4 من الطير فصرهن إليك. والإمام البغوي في تفسيره قال: هو الديك والطاووس والحمام ونوع رابع من أنواع الطيور، وقال نوعها لألا يظن أو يتوهم أن سيدنا إبراهيم ممكن يحيي نوع واحد فقط، جعلها منوعة، خذ 4 من الطير. ولحكمة ما اختيرت الطيور ولم تختر الحيوانات الأخرى أو الطيور الأخرى أو الحشرات الأخرى، خذ 4 من الطير، أنت بنفسك يا إبراهيم خذ هذه الطيور فصرهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ولحكمة قال بغوي في التفسير أنه جعلت على 4 أجبل أو جبال ولم تجعل على جبل واحد، وقيل في 4 جهات حتى لا يتوهم الطبيعيون وأهل الفلاسفة أن للجهات تأثير في إحياء الموتى، مثلا يقولون لأنها في جهة الشرق كذا وكذا أو لأنها في جهة الغرب كذا وكذا، فقطعهن سيد إبراهيم واجعل على كل جبل منهن جزءا وادعهن بعد ذلك، وجينا سعيا، والسعي قالوا ليس من خصائص الطيور، من خصائص الطيور الطيران، يدعوهن يتيني كسعين. الآن يعني المتمشدقون في هذا الزمان والمدعون للتقدم والتطور وللحضارات وتحدي العالم هذا بالأقمار الصناعية يعني والأسلحة النووية وما شابه ذلك، يعملون يقدرون يعملون أبسط هذه الأمور. هل الطب الحديث في زمن هذا تمكن إلى أنه يذبح مجرد طير ويركب رأسه مرة أخرى إليه ويعيد له الحياة مرة أخرى؟ كما يقول شيخنا الحمر: هؤلاء يعني الذين أنتم تتحدون، من يقول؟ تدعون الخالق العظيم، غرور العلم غرور الاعتماد على العقل، غرور الادعاء. والله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء النماذج لنا لنتبعهم، فقط طير، فقط حتى ليس يذبح. لو طائر مات هل يقدر العلم هذا الحديث مستشفياته وإنجازاته الضخمة أن يرد طائر إلى الحياة؟ ليس يذبح ويعود مرة أخرى، يردونه مرة أخرى. انظر كيف حتى نعرف قدوتنا العظيمة، قدواتنا العظيمة هم الأنبياء، نتبع الأنبياء، هم سادة الكون، هم أئمة العالم، هم الذين يتبعهم يحوس سعادة الأبد. الجنة مخلوقة للأنبياء ولأتباع الأنبياء ولأصحاب الأنبياء ولأهل بيوت الأنبياء، أهل بيت الأنبياء، كل أهل بيت اتبعوا نبيهم كانت لهم الجنة، وأصحابهم في أهل بيوت الأنبياء ما اتبعوا نبيهم، سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهم السلام، الله ضرب مثلا بزوجتيهما لم تتبع الأنبياء وهي من أهل البيت، فقال هؤلاء ليسوا قدوات. كل نبي أهل بيته معه إذا اتبعوه، وأصحابه معه، وأمته معه إذا اتبعوه. أما إذا لم يتبعوه والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فالأمر يعني غاية الخطر، لا يعبر عنه كلام خطورة ما ينتظر المبعودين عن الأنبياء والمقطوعين عن الأنبياء. وعندما نتكلم عن الأنبياء نقصد خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إذا اتبعنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتبعنا جميع الأنبياء والمرسلين، لأن الله عز وجل أمرنا بماذا؟ أن نصدق بجميع الأنبياء، وأن نحتمر جميع الأنبياء، وأن نبجل جميع الأنبياء. ومن هنا قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، في هذه الآية المشهورة المتكررة في كل مقرأ في سورة الشعراء في كل نبي من الأنبياء، يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم قالوا إنما كذبوا نبيهم فقط، لم يكذبوا الأنبياء الذين جاءوا بعدهم والأنبياء الذين كانوا قبلهم. ولكن كما قال بعض المفسرين تكذيب نبي من الأنبياء كأنه تكذيب لجميع المرسلين، لكل المرسلين. ومن هنا يعني نفهم أن بعض النصارى عندما يقولون نحن نؤمن بعيسى ولا نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنها ادعى كاذب. من آمن بعيسى يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى بلغ الأمة أن تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتبع النبي. كما نقرأ في سورة الصف قال جل جلاله وتعالى في علاه في حق سيدنا عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فلا أظن أن مسلم سيصدق قول نصراني أو غير مسلم يقول أننا ما وجدنا في نسخ الإنجيل أن سيدنا عيسى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أظن مسلم أنه سيصدق هذا الكلام، لأن القرآن يقول أن سيدنا عيسى قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإيماننا برسول الله إيمان بسيدنا عيسى، وإيمان بسيدنا موسى، وإيمان بالأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، إيمان بنبوتهم ورسالتهم. والحق عز وجل سيقول أن آخر الزمان من بقي من أهل الكتاب سيؤمنون بسيدنا عيسى، وسيؤمنون بسيدنا عيسى أنه نبي كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا سيصدقون بسيدنا عيسى بأنه إله كما يدعون أو يزعمون النصارى، نبي مرسل بشر كما قال الحق جل جلاله وتعالى في علاه. أشار إلى هذا ربنا عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، بشر يأكلان الطعام. انظر كيف نبينهم الآيات ثم انظر أن يوفقون. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين إن شاء الله، ويحققنا بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة القرآن وما في القرآن من أحكام، وما فيه من غرائب، وما فيه من قصص، وما فيه من عجائب، فنثبت ما شاء الله على هذا الدين. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة الإحسان، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعمة الإسلام والإيمان هذه لا تأتي ولا تأتيان بالذكاء، ولا تأتي بالعلم، ولا تأتي بالاجتهاد، تأتي بالرحمة من الله. كم من ذكي فيلسوف فيرسوف ما اهتدى للإسلام، بروفيسور فيلسوف في علم الذرة ولا في الكمبيوتر ولا في الأجنة ولا في المخ والأعصاب ما اهتدى للإسلام والإيمان. أين الذكاء حقه ذا؟ مستوى الذكاء حقه الراقي ذا؟ كم من ذكي، كم من مجتهد. انظر إلى أحبار النصارى، منعوا نفسهم، دخلوا في الرهبانية، منعوا نفسهم من النكاح وذهبوا ينعزلون، ما كان هذا سبب هدايتهم للإسلام. الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى بسبب وبلا سبب جل جلاله وتعالى في علاه. قد تكون الدعوة إلى الله سببا للهداية، قد تكون الهدية سببا للهداية، مجرد هدية أنت تعطي إنسان غير مسلم هدية سبب للهداية. قد تكون موقفا من المواقف تقفه مع إنسان غير مسلم أو مع مرأة، مع امرأة غير مسلمة، موقف رجولة، موقف شهامة، موقف إنسانية، يقفه رجل مسلم مع امرأة غير مسلمة يكون سببا لهدايتها ولرؤية الحق. يلتفت السبب هذا، يلفت أنظار قلبها للهداية، يلفت أنظار قلبها لهذا الدين العظيم، تعرف وتتيقب بعد ذلك أن هذا دين حق وأن هذا دين صدق وأن رسوله محمد صادق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا تأتي الهداية للإسلام بالعلم، حتى كم العالم هذا آمن العلماء الكفار، هل دفعهم علمهم إلى الإسلام؟ هل دفعهم علمهم إلى الإيمان؟ هل دفعهم علمهم إلى التصديق؟ انظر مخزون المعلومات عند الناس في الجامعات وفي المراكز الابحاث في كل الفنون وفي كل العلوم الإنسانية والتطبيقية، هل دفعهم؟ إذن وراء هذا شيء آخر، وراء شيء آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإرادة الإلهية، المراد الإلهي الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نسأل الله أن يهدينا وإياكم في من هداه الله سبحانه وتعالى ويزيدنا هدايات جل جلاله وتعالى في علاه، هداية بعد هداية، هداية بعد هداية، حتى تكون هدايتنا هذه مرافقة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحمد لله على هذه النعم، ومنها عظمة القرآن. يعني أوصي نفسي وكثير من إخواني بقراءة القرآن، نلزم القرآن، نقرأ القرآن. أقل درجة من الدرجات قراءة القرآن بألفاظه ثم التحقق بحقائقه، هذا درجة عظمى. قراءة القرآن بألفاظه، مثل بلدنا هذه تريم ما شاء الله، موفقون وناس موفقون، كل أسبوع يختمون القرآن، بعضهم كل 3 أيام يختمون القرآن. لكن عندما تنظر أحيانا إلى العواصم، إلى المدن العربية، إلى المدن الإسلامية، تنظر إلى مشاغل الناس، انشغالات الخلق، عمارات، شوارع، شركات، إنجازات، يتساءل يقول الإنسان متى يجد المسلم أو المسلمة وقتا ليقرأ كلام الله سبحانه وتعالى؟ متى؟ حتى في مثل بلدنا هذه الكريمة ما شاء الله، المنورة، المدبوغة، بغير ذلك، مع روتين الحياة هذا وانشغالات الناس، سبحان الله تجد الإنسان ينشغل، ينشغل حتى نفس، يعني بعض أتكلم عن بعض الدعاء أمثالنا، منشغل من هنا ومن هنا، إذا ما رتب وقته وإذا ما جزم ممكن الوقت يأخذ وقت القرآن. شوف وقت القرآن وقت أساسي، ما في كلام أبدا، الدرس له وقته والورد له وقته، لكن وقت القرآن لا تسامح فيه، ماشي تسامح، وإلا بيأخذك الدرس عن القرآن، بيأخذك الورد عن القرآن، بتأخذك زيارة المريض عن القرآن، بتأخذك قضاء الحوائج عن القرآن. أنا مشغول بزور مريض وعندي حوائج وبأعمل كذا وعندي قضايا وعندي مشاكل وعندي دروس وعندي تحضير، ممكن الروتين، لكن القرآن نعتبره شيء أساسي، لا تنازل عن حصة القرآن أبدا بعد الفروض، خصوصا في الزمان هذا شيء أساسي لا تنازل عنه ولا تسامح، أنه بعدين بأقرأ، بعدين بأجل، بعدين بأقرأ القرآن خلاص. وهذا شوف مجرب، يعني إذا تسهلت وتحصل نفسك يوم يعدي عليك بلا قرآن، يوم كامل بلا قرآن. الحمد لله، يعني بعض الناس ليس قاطع عن القرآن كاملا، يقرأ سورة ياسين في الصباح، يقرأ سورة الواقعة بعد العصر مثلا، يقرأ سورة تبارك الملك، يقرأ هذه 5 سور، لكن القرآن ما شاء الله جل جلاله وتعالى في علاه، وما فيه من الكنوز والهدايات والبركات وفتح الآفاق سبحانه وتعالى، يفتح آفاق الإنسان عقله، خصوصا مع التدبر، كلكم تدركون هذا، وكل الذين يقرؤون القرآن يدركون هذا، وخصوص الخصوص آخر الليل. كل اسأل أي واحد يقوم آخر الليل ويقرأ القرآن آخر الليل، اسأل عندنا في المساجد في تريم وفي حضرموت الذين يقرؤون حزب آخر الليل، حزب آخر الليل، اسألهم، اسأل أي واحد كيف أثر القرآن عندما يقرأه آخر الليل في هداية قلبه ما شاء الله، وفي تطيب الباطن، يكون الباطن طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيب الباطن، ما عنده إرادة شر لحد، ولا عنده نية إيذة لأحد، ولا عنده شيء من هذه الشرور التي تنفعل في النفس الإنسانية غالبا إذا ما تنورت بأنوار القرآن. أثر القرآن كلام الله عز وجل خصوصا آخر الليل يكون له أثر عظيم وأثر عميق. ومن هنا قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففي هذا الزمان لا نتساهل أبدا في وردنا من القرآن وفي حزبنا من القرآن، كنا نسمع من بعض أخواننا أن حبيبنا عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله وعلى الله درجاته في الجنان وأفاض علينا من بركاته وأنواره عندما كان يعني كثير الانشغالات مثل شيخنا الحبيب عمر جلسات ودعوة إلى الله ودرس هنا وجلس هنا وزيارة مريض وقيام كذا وقيام كذا كما تلاحظ سيدي الحبيب عمر. فالحبيب عبد القادر أسر يعني لبعض أقاربه أو لبعض الذين كانوا عنده فقال له شوف عمك عبد القادر مع كثرة انشغالات وذي ما يترك حب السبيع من القرآن كل يوم شوفه لا تظن أنه ما يقرأ شوف الانشغالات كيف متى يقرأ الوقت ذا لا تظن أنه يستاهل في حبه القرآن ذا شيء أساسي. وأنتم تلاحظون شيخنا الحبيب عمر مع كثرة الانشغالات حتى هذا القرآن شيء أساسي عظيم لنا غذاء للقلوب غذاء للأرواح. قال إمامنا الحداد رضي الله عنه وأرضاه واتل القرآن كلام ربك دوما ولا تذهل ولا تغبي فإن فيه الهدى والعلم فيه معا والنور والفتح عن الكشف للحجب. العلم في القرآن والفتح في القرآن والهداية نطلبها من الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. عندما يقرأ المؤمن القرآن وخصوصا آخر الليل غالبا تتدكدك سبحان الله نفسه البشرية وطباعه الإنسانية ويخشع ويخضع ويرى الخطابات الإلهية كيف والتهديدات الربانية كيف للكفرة وللفجرة والعياذ بالله هلاك الأبد كيف ينذرهم سبحانه وتعالى ويحذرهم وكيف النعيم الذي عده الله عز وجل الأبدي. يعني ما الآن مثلا سورة الإنسان هذه سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا عندما تقرأ وصاف الجنان آخر الليل أو أنت قايم في الصلاة يقول سبحانه وتعالى شيء عظيم وشيء مشوق ومرقب وشيء يبعد الغفلة عن القلب وربما كشف الحجب سبحانه وتعالى في ذكر النعيم الجنة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تنتقل بعد ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم لأن القرآن ما شاء الله كما قال العلماء ليس مثل كتاب المدرسة أو مثل كتاب الفقه كتاب ربع العبادات كتاب الصوم في محل وحده كتاب الطلاق في محل وحده فتجد كل منقى تارة كذا حتى بعض الأولياء قال لأنه بهذه التنوعات في القرآن من أحكام شرعية إلى قصص إلى ترغيب إلى ترهيب تخف على قلب العارف والولي التجلي الإلهي القوي. لو كان كله ترهيب ربما تتدكدك يعني قلوب الأولياء والصالحين. أما القساة هؤلاء يكفيهم أنهم يقرون القرآن لكن القلوب الرقيقة اللي تهتز بالكلمة تهتز بالاسم من أسماء الله القهارة والجبارة وغيرها إذا توالت هذه الأشياء ربما تتدكدك قلوب الصالحين من عظمة الخطاب الإلهي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى برحمته جل جلاله وتعالى في علاه إذا جاءت آية شديدة بعدها آيات رحمة وآيات جمال مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا ويحذركم الله نفسه ما هو لا إله إلا الله ويحذركم الله نفسه لكن بعد الآية قال ربنا عز وجل والله رؤوف بالعباد حذرك واحد يقول لك صور له ملك يقول لك كذا يقول لك كذا وبعض الآيات سبحانه وتعالى يعني مرت هز قلب المؤمن والله عزيز ذو انتقام. شوف بعض الآيات الجلال مثلا في حق سيدنا نوح عليه السلام برحمة الأنبياء سيدنا نوح طلب من رب عز وجل لقومه يا أمتي بعد محاورات ومداولات قال الله عز وجل لسيدنا نوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا ما عادش خطاب ولا كلام ولا شفاعة أبدا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم قوم مغرقون. كلام عظيم ما شاء الله وجليل. فنحن نتواصل إن شاء الله وإياكم وكل إخواننا المسلمين المستمعين ألا يتركوا وردهم من القرآن أبدا مهما كانت الظروف ولو ورقة واحدة ولو صفحة واحدة. كان شيخنا الإمام إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى رحمه الله تعالى فعنا بعلومه يقول أن الذي يقرأ القرآن يوميا كل يوم لا ما أحد يعلم مدى ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى ما تقدر يعلم ثوابه حتى الملائكة يكتبون اللي يقرأ القرآن يوميا ولو صفحة واحد أو ورقة واحد لابد من حمل القرآن تحمل القرآن. والآن ما شاء الله تيسر المسلمين في الجوالات ولا يحتاج إلى وضوء في الجوال ولكن إذا فتحت التطبيق على قولكم تطبيق والآيات واضحة قدامك هنا قد تحتاج إلى الوضوء. أما والقرآن معك أسهل شيء ما شاء الله، لأن الشيطان يصعب على المسلم قراءة القرآن. فين بيقول أوه المصحف بعيد، عادنا بقول بتوضأ، عادنا بسوي كذا وكذا. حتى في بعض الكتب يقول إن المسلم لا يأخذ المصحف أو لا يهجم على أخذ المصحف ولا يذهب إلى المصحف إلا وقد كسر 70 شيطانا. ما يحسهم الشياطين ذي ذا يخذلوا ذي قسلوا ذي يقول له بعدين يجلوا ذا كذا يشوفوا ثقيل ذي يقول لك وانت بتروح بتقرأ القرآن جاب لك واحد لو سمحت بغيت قليل في موضوع كذا معنى ترتيب يا الله وتالي لك افتح لك خيارات الشيطان من شان ما تتوجه بالأمر اللي أحيانا يكون فيك الخير الكبير لك فحتى يكسر 70 شيطان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد 70 ذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من ادهن ولم يسم الله عز وجل ادهن معه 70 شيطانا. شياطين الله أعلم إن كانوا يمشون 70 على 70 ادهن معه 70 شيطانا. وفي الحديث أنه إذا تصدق المسلم بصدقة أيضا في الحديث فقد كسر لحاء أو لحي 70 شيطانا يمشون بالشياطين. فلذلك المصحف نقرأ القرآن خصوصا آخر الزمان القرآن سيرتفع كما روى الإمام الدارمي عن ابن مسعود في صحيح مسلم في كثير من الآيات من آخر علامات الساعة الكبرى ارتفاع القرآن يرتفع القرآن ويوتى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية يوتى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. بعض العلماء إذا لم تخونني الذاكرة الإمام القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة يقول أن ارتفاع القرآن في صلاة الفجر يرتفع القرآن يقومون آخر الليل يرتفع القرآن يدخل إمام صلاة الفجر يريد يقرأ سورة ما يقدر يقرأ سورة يرد المأمومون عليه سبحان الله سبحان الله ما يقدر يخرج من الصلاة يقول المأمومون للإمام لم تقرأ سورة فيقول نسيتها يقولون سورة قصيرة مع أن غالب السورة في صلاة الفجر السورة طوال المفصل يقول سورة قصيرة يقول نسيتها يقولون انظر المصحف يظنونها أنها حالة خاصة به انظر المصحف. قال فيهرعون إلى المصاحف فيجدونها أوراقا بيضاء لا كتابة فيها فيرتفع القرآن من السطور ومن الصدور من الصدور ما حد يذكر شيء اقرأ سورة ياسين اقرأ سورة مريم ما يذكر حتى موضعها من المصحف سورة مريم في على الصفحة ولا في وسط الصفحة ولا الصفحة الثانية ولا في آخر الصفحة فين سورة مقر اقرأ سورة ياسين اقرأ سورة طه ما يذكر أي شيء حتى السورة القصيرة. ويأتي طيب الذاكرة الإنسان إذا لم يذكر شيء في, في, في عقله يلجأ إلى الكتاب الكتاب يستذكر. ولذلك الإمام الغزالي قال رضي الله عنه وأرضاه لو كان في طاقة البشر الحفظ وعدم النسيان ما احتجنا للكتابة لأن نحن نكتب والعلماء يكتبون لأنه ليس في طاقة البشر عدم النسيان مطلقا قد ينسى يحفظ وينسى فلذلك احتجنا للكتابة فجاءت الكتابة فيهرعون المصاحف لتذكر القرآن فيهرعون المصاحف فيجدونها أوراقا بيضاء لا كتابة فيها فيعلمون ويتيقنون أن القرآن ارتفع من السطور ومن الصدور لا حد يذكر شيء ولا يوجد شيء يتذكره في القرآن. ثم قال ولا يتحسر المسلمون الذين يعيشون في ذلك الزمان على شيء من العبادات كتحسرهم على عدم قراءة القرآن. أخواننا الذين يعيشون في الزمان ذاك من المسلمين الموحدين أهل لا إله إلا الله ما يتحسرون على شيء على عدم قراءة القرآن وما يقدرون يقرؤون القرآن. فنحن الآن في فرصة عظيمة نقرأ القرآن يوميا كل يوم. أقدر الإمام الدارمي بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أدمن النظر إلى المصحف متعه الله عز وجل بحبيبتيه أبدا ما عاش. قال العلماء معنى إدمان النظر إلى المصحف أي أن يقرأ القرآن يوميا ليس معنى أنه كل يوم يأخذ المصحف وينظر إليه يعني مع النظر عبادة إلى المصحف لكن المراد به ما وراء النظر قراءة القرآن يقرأ القرآن يوميا وألا النظر للمصحف عبادة ما شاء الله والقيام له سنة. فنوصي أنفسنا وإياكم وأخواننا وكل مستمع أنه من الليلة هذه المباركة ما شاء الله نجدد عزمنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنيئا بعضهم يقرؤون القرآن ما شاء الله في ثلاثة أيام بعضهم يقرؤون القرآن في ثلاثة أيام في تريم هنا وناس يختمون القرآن في يوم وليلة يختمون خصوصا في رمضان. سمعت شيابه في الدار جالسين ما عندهم مشاغل أن يقوم ما شاء الله الفجر في رمضان يقوم يقرأ القرآن وقدوا يبشوق حدر ما شاء الله معادي الظهر اللي قدوا في الكهف صلي الظهر يقرأ القرآن ما شاء الله، بعدين قد ولا في الصفات بعد العصر، ويجلس بعد العصر خلاص، وقد ولا المغرب قال يلا ختم شفر. في طريق في زمننا ذا يعيشون ما شاء الله يقرؤون، وبعضهم في يوم وليلة الحمد لله كل يوم. فكيف يعني ببعض الناس الذي يمر عليه شهر؟ وهذا أعظم شيء القرآن، أعظم شيء. قالوا من عظمة القرآن يعني أول ما يموت المسلم أول شيء يقرؤون القرآن، يهدون القرآن. عندنا في حضرموت في كثير من بلاد الإسلام إذا مات الميت يقرؤون القرآن مباشرة، يقرؤون القرآن أعظم شيء ممكن ينتفع به المؤمن قراءة القرآن. وقد روى ابن القيم، ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح أن الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مات ميتهم اختلفوا إلى قبره وجلسوا فوق قبره يختمون القرآن فوق قبره. الأنصار يختمون القرآن، إذا حصل ختم القرآن فوق القبر أعظم وأعظم، وإذا لم يتيسر في القبر في أي مكان يقرؤون القرآن ثم يوصلون ثواب هذا القرآن ميت. هذا شيء معروف على المذاهب الأربعة كلها ولا حديث تؤيده، نقرأ القرآن لعظمة القرآن فالأول شيء. فلذلك نحن نسأل الله أن يزيدنا وياكم من القرآن ما شاء الله، من عظمة القرآن ومن تلاوة القرآن، من حفظ حقائق القرآن ومن حفظ أنوار القرآن ومن حفظ أسرار القرآن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويحفظنا من أن, أن, أن, أن نحفظ ألفاظ القرآن ونضيع حدوده. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي أقوام آخر الزمان يحفظون حروف القرآن ويضيعون حدوده، فويل لهم مما حفظوا وويل لهم مما ضيعوا. ويل لهم مما حفظوا لأن حفظه صار حجة عليهم، وويل لهم مما ضيعوا لأنهم ضيعوا. القرآن يقولهم صلوا ولا يصلون، القرآن يقولهم حرام الربا هم يتعاملون بالربا، القرآن يقول حرام الزنا هم يتعاطون الزنا. فويل لهم مما حفظوا وويل لهم مما ضيعوا. وهذا كما قال بعض العلماء أشد العقوبات أن تتحول الرحمة إلى نعمة والعياذ بالله. القرآن رحمة يتحول إلى نقمة على صاحبه ويتحول إلى بلاء نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى ومن أسباب غضب الله التي نعلمها والتي نعلمها. فنقرأ القرآن ولا أقل ما شاء الله من قراءة هذه السور العظيمة ما شاء الله، سورة ياسين، سورة تبارك الملك، وسورة الواقعة، وسورة الدخان، وسورة الإفلاميم السجدة، وسورة الرحمن. إذا انشغل مسلم من المسلمين مر عليه وحس أو شعر أن النهار مر عليه وأن الليل مر عليه ما قدر يأخذ المصحف ولا يقرأ القرآن ولا يفتح جوال ويقرأ القرآن، خلاص أقل شيء سورة تبارك الملك وياسين، مع أن لأنك تعتبر خلال هذا اليوم ما هجرت القرآن، ما هجرت القرآن. أقل شيء سورة ياسين وتبارك الملك، وهذه لأن هاتين السورتين بالخصوص ورد فيهما أحاديث وروايات، والعلماء والأولياء حثوا كثيرا على قراءة هاتين السورتين بالخصوص، سورة ياسين وتبارك الملك مع سورة الواقعة. لا يمكن يضطجع المسلم في فراشه ولا يضع يعني جنبه على الأرض أو بدنه على الأرض من في يوم كامل من غير ما يقرأ القرآن. أقل شيء سورة تبارك الملك، ونضيف عليه سورة ياسين أعظم، أو سورة الواقعة ما شاء الله سور عظيمة بحيث أنك تخرج من الهجر أنت قرأت القرآن. والأكمل من ذلك أن يأخذ القرآن ويقرأ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، قلنا ولو ورقة واحدة أو صفحة واحدة أو ورقتين. قالوا بعض المؤلفين في كتبهم أن المسلم إذا قرأ بعد كل صلاة ورقتين من القرآن يختم القرآن في شهر كامل، في شهر كامل يختم القرآن. وبعضهم تندرج له القراءة ما شاء الله اندراج عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وياكم إن شاء الله تعالى لقراءة القرآن وتدبر القرآن والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، ويجعل القرآن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، ويجعله قائدا لنا إلى جنات الله سبحانه وتعالى، يحققنا بهذه الحقائق، ويحفظ على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة العظيمة ما شاء الله، يغنمنا والمسلمين قراءته وحفظه وتدبره ونشر علومه وأنواره وحقائقه في أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعلنا ما شاء الله ممن تحقق بحقائق هذا القرآن. انظروا إلى تعظيم القرآن، تعظيم الأولياء والعارفين للقرآن. التعظيم الظاهر هذا واضح، أي شيء معظم مثل من عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن اسم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس كالأسماء العادية، من عظمة الرسول ومقامه عند الله جل جلاله أنك أنت إذا ذكرت هذا الاسم محمد تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من عظمة الرسول. في يعني أشياء تدل على التعظيم، يعني في الجندية مثلا إذا مر إنسان أمام جندي على منه من تعظيمه أنه يقوم له أنه يضرب له تحية، حادثه لأنك تعظيم. في الأمور الدينية كذا يعني، من عظمة الرسول ليس اسم محمد صلى الله عليه وسلم كأي اسم. ربنا نبينا قال إذا سمعتم هذا الاسم صلوا عليه محمد صلى الله عليه وسلم. من عظمة القرآن العظيم كذلك أنك لا يمس الإنسان من غير طهارة، لا يمسه إلا المطهرون، ليس أمر عادي. عظمة القرآن تتكشف للصالحين. يعني مثل سيدنا علي زين العابدين، انظروا الفصول التي بعد ختم القرآن، فصول كمين فصل بعد دعاء ختم القرآن. سبحان الله، ما هذه الدعوات والإلهامات؟ المسلم بعض الأحيان دعوة واحدة تكفيه، دعوة واحدة تكفيه، أو قلت اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ورضاك والجنة وعذبك من سخطيك والنار، ما شاء الله. لكن شوف الدعوات اللي يدعو بها سيدنا علي زين العابدين من بحور القرآن، يعني من علوم القرآن. أما وأول دعاء غريب يمكن أنسب دعاء للمسلمين في الزمن ذا، هذا الدعاء أول افتتاح حق سيدنا علي زين العابدين، يقول اللهم اجعلنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين، بعدين الفائزين البارين النعيمين الفرحين المسرورين الآمنين مطمئنين مستبشرين. لأن الشيطان آخر الزمان يحارب المسلمين بالحزن والقلق والخوف، ما أبغى أحد فرحان ولا مسرور ولا مستبشر. سيدنا علي زين العابدين أول الدعوات دعا بهذه، المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعدين ذكر الدعوات كلها، دعوات اللي فيها الرزق ودعوات القبر الخطير. سيدي الحي محمد الهدار، شيخنا الحي محمد الهدار يقول أخطر الأمور في القبر للصالحين يتفكرون فيها. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى، واجعل قبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. ويذكرون الأهوال اللي يخافون منها اضطراب يسور جهنم، وحتى أمور الدنيا دعابها من عظمة ما يقرون، لأنك تقرف من مائدة كلام الله جل جلاله. فنسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يرزقنا وياكم حفظ القرآن العظيم والعمل بما فيه والتحقق به وفهم معانيه والقيام مع حدوده وإعطائه حقه، ويوفقنا أخوان المسلمين أجمعين نساء ورجالا صغارا وكبارا أن يحفظنا أن نكون من يهجرون القرآن، ويجعلنا من حملة القرآن ومن يعظمون القرآن ويعطون القرآن حقه ظاهرا وباطنا. ونسأل الله يحفظ شيخنا الحمار في حطه وترحاله وتنقلاته، ويشرفنا ياكم المسلمين في الدعوات وفي التنزلات والخيرات والبركات، واجعل قلوبنا ياكم محلا الرحمة، اجعلنا مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر أسبابا لكل خير ظاهر وباطن. نسأل الله أن يخذل الباطل حيثما كان، ويدمر الباطل والشر حيثما كان، وينصر الحق حيثما كان وأينما كان، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ويجعل قبورنا بعد الموت روضة من رياض الجنة، ويرزقنا مرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا وياكم يكرر هذه الدعوة أسباب لكل الهدايات، يحفظنا من الشرور أنفسنا وأهوائنا والشرور الظاهرة والباطنة، ويشغل الكفر بالفجرة والكفر بالكفرة والفجرة بالفجرة، ويخرج المسلمين والمؤمنين منهم سالمين، ويجعلنا وياكم مؤهلين لكل خير ظاهر وباطن، والعفو منكم. على هذه النية وعلى من وهو صالحون عيونه ما حاطبه الله من صالح النيات، لأن شيخنا الحبيب عمر بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم

يوم الاثنين في المساء ويعاد يوم الخميس عند الساعة التاسعة صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الأحد الأول من شهر جماد الأولى. مستمعين الأعزاء الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج برنامج محطات، ونحييكم مستمعينا عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، وعبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، وعبر إذاعة نور الإيمان بالمكلا، ومستمعين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، ما أجمل ذاك الأمل الذي يخبرك أن الله سيسعدك عما قريب، وأن الدنيا حين تضيق بك من جانب فإن الله يوسعها لك من جانب آخر. ربما يصعب عليك الوقت الذي أنت فيه الآن، لكن لا بأس، لأنه سيمضي وستلوح له بيديك حامدا، فالضوائق تجلب معها مفاتيح الفرج، وما من عسر إلا ويسرين معه. سيجمعك الله بمن تمنيته. الله قادر على أن يغير قوانين الكون كلها لأجلك وأجل دعائك الصادق من قلبك. إنه كريم، يخجل إذا رفع أحدهم يداه أن يردها خائبة، يخجل أن يخيب أمل من أحسن الظن به. فاحلم بما شئت وتمنى ما شئت. عزيزي المستمع الكريم، قد تؤلمك مرارة الصبر، ولكن عندما يأتيك بشير العوض تنسى ما أوجعك. فإذا هبت رياح البلاء فكن مرتقبا لرياح الجزاء. اصبر وثابر وادعو الله أن يوفقك ويعينك، وستحصد نتيجة صبرك إن شاء الله تعالى. يبهرنا الأدب في زمن قل فيه الأدب، واللطف في زمن الصراحة الجارحة، والاحترام في زمن الجراءة، والشوق لحسن الخلق. ليتنا نتسابق على الجوهر مثل ما نتسابق على المظهر. يقول أحدهم: جلست مع أحد كبار السن فقال لي كلمات لن أنساها. يقول لي: حياتنا كانت متعبة للجسد ولكنها مريحة للنفس، وحياتكم اليوم مريحة للجسد ولكنها متعبة للنفس. صحيح أن الحياة تطورت، ولكن الأنفس تغيرت، والقلوب تنافرت، والأرحام تقطعت. عزيز المستمع الكريم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو هين علي، هين. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال: إن مع العسر يسرا، يدبر الأمر وهو على كل شيء قدير. ألا تكفيك؟ ألا تكفيك عزيزي المستمع الكريم هذه الآيات؟ العجز ليس أن تكون بلا قدم وساق، العجز أن تكون بلا غاية ولا هدف، العجز أن تكون مكتئبا حزينا وأنت تمتلك السبل لتكون ناجحا سعيدا. أفراحك من صنع أفكارك. مستمعين الأعزاء الكرام، صباح الخير. اللهم اجعل سعادة تملأ الفؤاد، وأمان يعانق الروح، وفرحة لم تكن بالحسبان. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مشاركات المستمعين بين يدي مشاركة من أم عبد الرحمن عن المدينة التريم، تقول فيها: قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا ترمي جراحك على قرعة الطريق منتظرا طبطبة الآخرين وشفقة المخلوقين، اسلك سبيل العارفين واصمد إلى باريك، وضمد قلبك بسجدة لله، لا ترفع بها رأسك إلا وقد أفرغت كل ثقلك بين يديه جل جلاله. اللهم كن لإخواننا في غزة ناصرا ومؤيدا وحافظا، كن مع الله عزيز المستمع الكريم ولا تبالي. وتقول أيضا في مشاركة أخرى: أعقل الناس أعذرهم للناس، من كمال العقل أن تلتمس العذر للناس، فإنك لا تدري ما هي ظروفهم، ولأن المسلم يقبل عذر غيره فالله تعالى يقبل معاذيره من الأخطاء التي لا يسلم منها أحد، فالكريم يلتمس الأعذار واللئيم يبحث عن أدنى زلة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما انتقم أحد قتل نفسه إلا أورثه الله ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى. لذلك تخفف من أثقال المظالم مهما تصاغرت، وتعوذ بالله من أذية من ليس له ناصر غير الله جل جلاله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: حديثنا يحمل عنوان زيت الزيتون. زيت الزيتون في الطب النبوي ورد ذكره في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي بيّنت فضل زيت الزيتون وكيفية التداوي به والإدهان به تحت ما يعرف بالطب النبوي. وبعض هذه الأحاديث ضعيفة، ولكن من الممكن الأخذ بها هنا لعدم تعلقها بأمور العقيدة كما قال العلماء. ومن هذه الأحاديث نورد الأحاديث الآتية. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإن فيه شفاء من 70 داء منها الجذام. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بزيت الزيتون فكلوه وادهنوا به فإنه ينفع من الباسور. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. روى سعيد بن جابر في صحيح البخاري: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. ولزيت الزيتون أحبة المستمعين خواص وفوائد ستكون موضوع حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان: لا تتفاوض مع أطفالك بالمال. يلجأ العديد من الآباء والأمهات لاستخدام المال كأسلوب تفاوض مع أطفالهم، وذلك لدفعهم على القيام بمختلف أنواع المهام المطلوبة منهم أو لردعهم عن القيام بتصرفات معينة. وحيث أن هذا الأسلوب خاطئ من الناحية الاقتصادية، وقد يكون أيضا خاطئ من الناحية التربوية. لا تستخدم المال عزيزي المربي كأسلوب تفاوض مع أطفالك. لماذا؟ السبب الأول: الواجبات تؤدى لأهميتها، فتنظيف الغرفة أو أداء الصلاة أو أداء الواجبات الدراسية جميعها مهام ضرورية لبناء شخصية مستقبل الطفل، وبالتالي يجب تأديتها بحوافز غير مالية كالتشجيع المعنوي والقدوة الحسنة. أما ارتباطها بالمال فهو ارتباط سيء، قد يدفع بالطفل إلى التخلي عن أدائها بمجرد توقفك عن إعطائه المال. السبب الثاني: دافع للتحايل، فقد يلجأ الطفل إلى التحايل على والديه في سبيل الحصول على المزيد من المال، فقد يتعذر بأنه تعبان أو لا يجد وقتا كافيا، الأمر الذي قد يضطر الأب أو الأم لإعطائه المزيد من المال لحثه على القيام بالأمور الواجب عليه القيام بها بلا مال أساسا. السبب الثالث: زرع مفاهيم مالية خاطئة، حيث ينشأ الطفل على مبدأ أني سأحصل على مال بمجرد قيامي بواجباتي الأساسية، وبالتالي فإنه سيستصعب القيام بالأمور الإضافية أو التطوعية لأنها غير مفهومة بالنسبة له. فكيف سيساعد أخاه مثلا على القيام بأمر ما، أو كيف سيتقبل مساعدة شخص كبير في السن دون مال؟ مجرد تعود الطفل على ضرورة حصول على المال للقيام بأي حركة أو سكنة، فهذا أمر سيولد لديه مفهوم ماليا خاطئا على المدى الطويل. السبب الرابع: من الصعب التوقف عن إمداده بالمال. هب أنك عودت طفلك على إعطائه المال في كل أمر يقوم به، فما الذي سيحصل إذا لم تستطع توفير مال كاف مع مرور الوقت؟ هل ستبدأ عنده بتعليم أصول وآليات الحصول على المال بالطرق المشروعة، أم ستعطيه كتابا في إدارة الأموال ليبدأ بالتعلم منه؟ لا تنسى المثل الشهير الذي يقول: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. السبب الخامس: أداء المهام حبا بالوالدين، يجب أن يقوم الطفل بواجباته حبا بوالديه وقناعة بكلامهما وليس رضوخا للمال. فهل عجزت عن إيصال الفكرة لطفلك وهو ما زال صغيرا؟ فكيف بك عندما يكبر؟ أم هل ستستمر بإمداده بالمال للأبد؟ سيأتي عليه يوم سيضطر لعمل ما يكرهه بلا مال ولا حتى تحفيز من الآخرين. فلننتبه مستمعين الأعزاء الكرام، أعزائنا المربين.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة من كتاب سير أعلام النبلاء. كان عطاء السليمي يقول في دعائه: اللهم ارحم غربتي في الدنيا، وارحم مصرعي عند الموت، وارحم قيامي بين يديك. ومن كتاب تفسير ابن أبي حاتم قال التابعي مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قياما ومضطجعا. ومن كتاب طبقات ابن سعد كان التابعي الإمام سعيد بن جبير رحمه الله لا يدع أحدا يغتاب أحدا في مجلسه، ويقول له: إذا أردت ذلك ففي وجهه. ألا فلنشمر أحبة المستمعين الكرام ونعمل بهذه الوصية، وصية التابعي الجليل سعيد بن جبير، فمتى ما سمعنا أحدا يغتاب أحد في مجالسنا فلنقول له: إذا أردت ذلك ففي وجهه. ومن كتاب الزهد للحافظ وكيع كان التابعي إبراهيم النخعي يقول: ادعو أخاك بأحب أسمائه إليه، ادعو أخاك بأحب أسمائه إليه. وهذه رسالة موجهة لكل من سولت له نفسه أن يدعو إخوانه المسلمين بألقابهم التي لا يحبونها، فإننا جميعا نحب أن ندعى بأسمائنا التي سمانا بها آباءنا وأمهاتنا. ألا فادعو أخاك عزيز المستمع الكريم بأحب أسمائه إليه. ومن كتاب مصنف ابن أبي شيبة قال التابعي الإمام عبيد بن عمير: إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه، وعن العدو أن تجاهدوه، وعن المال أن تنفقوه، فأكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن أحب إلي من جبلي ذهب وفضة. ومن كتاب ابن أبي الدنيا في التهجد قال الحسن البصري: قيام الليل شرف المؤمنين، وعزهم الاستغناء عما في أيدي الناس. ومن كتاب سير أعلام النبلاء قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله كما ورد في كتاب حلية الأولياء: فمن لم يواسي الناس بماله وطعامه وشرابه فليواسهم ببسط الوجه والخلق الحسن. ومن كتاب زوائد كتاب الزهد للإمام أحمد قال التابعي الجليل الحسن البصري: لباب واحد من العلم أتعلمه أحب إلي من الدنيا وما فيها. ونختم بما ورد في كتاب الزهد للإمام أحمد قال الشعبي: كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: إن الإحسان ليس أن تحسن إلى من أحسن إليك، إنما تلك مكافأة بالمعروف، وليكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، آملين أن تستفيدوا منها. نستودعكم الله تعالى على أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

برنامج يحث المسلم إلى ارتقاء سلالم الطاعة والعبادة وكل ما يكون وسيلة وسببا لقرب من الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين. القائل تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الاصطفاءات الربانية ذكرها الحق تبارك وتعالى، وقبل الخوض في الحديث عنها نحتاج إلى أمر بسيط لطيف نتذكره ونتنبه إليه، وهو أن يتعمق في نفوسنا أن الخالق خالق وأن الخلق خلق. الخلق كلهم على اختلاف درجاتهم ومراتبهم ومنازلهم عند الناس وعند الحق تبارك وتعالى. الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول: هو الرب لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم، بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارق. بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وفارق بالخذلان كل مفارق. الخلق خلق والخالق خالق، بمعنى الأمر ربما من البديهي، لكن نحتاج إلى هذه المقدمة وإلى هذه التطواف اليسير قبل الخوض في ما يتعلق بالحلقة من تفاصيل ومن أمور وتنبيهات وتوجيهات جاءت في الكتاب العزيز أو جاءت على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن يستقر في بواطننا وقلوبنا أن الله الخالق المصطفي هو الذي خلق الخلق كلهم من العدم، وكما جاء في البخاري عن سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان. أن الله تبارك وتعالى أوجد الوجود كله من العدم، فلم يكن شيئا معه تبارك وتعالى. لذلك خلق الحق تبارك وتعالى لعباده ولسائر مخلوقاته، نعيش في النظر إلى هذه المخلوقات أنها إما تحوز رتبة عالية واصطفاء واختيارا عند الله تبارك وتعالى بسبب أعمال قاموا بها. الاصطفاء من الله يكون على أحد أمرين: إما أعمال واجتهادات واكتسابات يكتسبها العباد وينصبون فيها ويحرصون عليها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نوع من أسباب يقوم بها الإنسان فيحظى بمحبة الحق تبارك وتعالى واختيار الله له أن يكون محبوبا. لكن نوع آخر أن الحق تبارك وتعالى له ما شاء أن يفعله في خلقه، فيختار الله تبارك وتعالى من شاء من خلقه لربما من غير سابقة أي سبب فيما يحسبه الناس أسبابا. يختار الله تبارك وتعالى، فهو الذي خلق الخلق فيختار منهم ما شاء، لا لأحد يسأل لماذا هذه الاعتراضات على الحق تبارك وتعالى. لعل فيما يقبل من حلقاتنا يكون حديث عن الاعتراض على الحق تبارك وتعالى، والذي هو يسمى بالحسد أو نوعا من هذه المسميات. يعيش الإنسان وهو مسلم الأمر للحق تبارك وتعالى أنه عدل في كل ما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اختار الله تبارك وتعالى من خلقه خليلا، واختار من خلقه كليما، واختار من خلقه نجيا، واختار من خلقه صفيا، واختار النبي محمد أفضل الخلق كلهم. لماذا؟ هل من أسباب قاموا بها؟ أم أن الأمر سبق قضاء وقدرة من الحق تبارك وتعالى لا يدخل تحت حساب من الخلق؟ الاصطفاء على نوعين: إما أسباب يقوم بها العباد، وإما يكون من غير ما يعرف الناس سببا له، فيكون اختيار من الله تبارك وتعالى واصطفاء. وبهذا النظر وبهذا الميزان وبهذا التسليم يعيش الإنسان على راحة تامة إذا رأى إنعام الحق تبارك وتعالى واختيار الله لمن اختار من خلقه، ورأى أن هذا عطاء من الله، فيعيش ينظر أن الله المعطي مثل ما أعطاه يعطيني وزيادة، وأنه في هذا العطاء الحق تبارك وتعالى عادل وقسمة عادلة،
حينما أعطى هذا ولربما منع الآخر، فهو المعطي المانع تبارك وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اختيار من الله. ماذا عمل آل عمران؟ ماذا عمل فلان؟ ماذا عمل فلان ممن ذكرهم الحق وتعالى في الآية؟ اختيار من الله سبحانه وتعالى، سبق بأسباب بسيطة ضعيفة على قدر المخلوقين، لا تقار ولا تقارن ولا تساوى بما يحظون به من اصطفاء واختيار من الحق تعالى. لذلك ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة القصص قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الاختيار منه، الاصطفاء منه، هو الذي يختار من يشاء. لذلك جاء الحديث أن الخير من هو خير عند الله، الأمر راجع إلى من هو منزلته عند الله رفيعة، فهذا صاحب المنزل الرفيعة حقيقة، وإن حطوه الناس وإن احتقروه الناس ولم يبالوا به الناس. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء الكتاب العزيز مؤكدا على هذه الآيات وهذه المعاني، يقول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اختار الحق تبارك وتعالى واصطفى دينا وملة يمشي عليها الأنبياء وأتباعهم، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الاصطفاء للملة وللدين بقي وصية يتوصى بها كل جيل يوصي بها من بعده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واختار الله تبارك وتعالى كذلك اصطفاء واختيارا لعباد من عباده، فرفع قدرهم وأثنى عليهم ونص على سلامنا عليهم في الكتاب العزيز. يقول الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله خير، فاصطفاءاته واختياره خير لنا. لذلك النظر إلى ما يصطفي الحق تبارك وتعالى ومن يصطفي من الخلق بعين التسليم ومعيار الرضا ومعيار الحرص والتشمير والسلوك في سبيل من أحب الله تبارك وتعالى، وقيام بما يحب الله تبارك وتعالى، طريقا موصلا لأن يعيش الإنسان متعرضا لاختيار الحق تبارك وتعالى، ويكفيه شرفا واصطفاء أن وفقه الله لطاعته. ولعل اعتراض الإنسان في الدنيا يعيشه في كدر ونكد. لذلك يقول الإمام عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله، يقول: حقيقة العافية أن لا يكون في قلبك اعتراض على الله. حقيقة العافية أن يعيش الإنسان وليس في قلبه اعتراض على الله، لا في قسمة ولا في اختيارات ولا في عطيات ولا غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحقيقة العافية وكمال التسليم له تبارك وتعالى، وأن يجعلنا ممن يصطفيهم ويجتبيهم ويختارهم، وممن يحبونه ويحبهم إنه لذلك القادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب.

برنامج يحث المسلم إلى ارتقاء سلالم الطاعة والعبادة وكل ما يكون وسيلة وسببا لقرب من الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: مدينة سمرقند في دولة أوزبكستان في آسيا الوسطى، دخلها جيش المسلمين سنة 92 هجرية، فاجتمع كبير الكهنة مع 2 من مساعديه في معبد المدينة الكبير.
2: حدث ما كنا نخشاه، وصل المسلمون إلى بلدنا ودخلوها منتصرين.
3: ضاعت مصالحنا
4: ولم يعد أهل بلدتنا يلجؤون إلينا في شؤون دينهم ودنياهم.
3: لم يعد لنا نفوذ ولا هيبة ولا مورد رزق. هذا هو اليوم الذي كنت أتمنى الموت قبل أن أراه.
5: هكذا فعل المسلمون بكل البلاد التي دخلوها من قبلنا.
4: لا، قبل أن يفتحوا هذه البلاد خيروا أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب.
5: ترى ما الذي جعلهم يحاربوننا دون تخيير؟
2: لو سألت قائد جيشهم هذا السؤال هل سيجيبك عليه؟
4: ولماذا نسأل قائد الجيش هنا؟ فلنسأل قائده الأعلى، خليفة المسلمين.
2: خليفة المسلمين؟
5: نعم، هو الذي يرسل الجيوش لتفتح المدن ويعطي أوامره لقواتها.
4: سمعنا أنه رجل عادل ولن يظلمنا إذا سمع شكوانا ضد جيشه.
2: ماذا تقول؟ نشكو جيش المسلمين إلى خليفة المسلمين.
4: ولم لا؟ ربما تصرف قائد الجيش دون علمه.
5: حقا يا سيدي، لن نخسر شيئا إذا قمنا بهذه المحاولة.
1: بعد أيام كان كبير كهنة سمرقند في حضرة الخليفة العادل أمير المؤمنين.
6: مرحبا بضيفي من سمرقند، آخر مدينة دخلت في الإسلام.
7: دخلت بالقوة أيها الملك.
6: أنا لست ملكا بل ولي أمر المسلمين.
7: المسلمون يفتحون البلاد بالسلاح.
6: نفتح البلاد لخير العباد، لنحرر ساكنيها من ظلم حكامهم ونمنحهم كل حقوقهم المسلوبة.
7: وتعرضون عليهم دينكم؟
6: نعم، إذا أسلموا سلموا، وإذا لم يسلموا فلهم دينهم ولنا ديننا.
7: ولماذا تجبرونهم على دفع الجزية في حال عدم إسلامهم؟
6: لأننا في هذه الحال سنحارب عنهم ونحميهم من بطش أعدائهم، ونبذل في ذلك أرواحنا وأموالنا.
7: وإذا لم يدفعوا الجزية؟
6: كانت الحرب حتى ينصرنا الله.
7: ولكن قائد جيشك قتيبة بن مسلم الباهلي فتح مدينتنا دون أن يخيرنا بين الإسلام أو الجزية أو الحرب.
6: إذن سأرسل إلى قاد المسلمين في الحال ليحكم بينك وبين قتيبة.
7: قائد جيش المسلمين يقف أمام القاضي ليحكم بينه وبين واحد من أهل المدينة التي غزاها؟
6: نعم، الكل سواسية في الإسلام، هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
7: ولكن القاضي حتما سيخشى القائد.
6: قاضي المسلمين لا يخشى إلا رب العالمين، ولا يحكم إلا بشرع الله.
8: هل أنت قتيبة بن مسلم الباهلي؟
9: نعم يا سيدي القاضي.
8: هل صحيح ما قاله كبير الكهنة أنك دخلت هذه المدينة بجيش من المسلمين دون أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب؟
9: نعم يا سيدي القاضي.
7: نعم؟
1: اندهش كبير الكهنة من صدق القائد قتيبة، كان يعتقد أنه سينكر التهمة حتى يتبرأ منها.
8: حسن، ما الذي دفعك إلى ذلك؟ أليست من سنتنا نحن المسلمين أن نخير أهل البلد قبل أن ندخله بالقوة؟
9: صحيح، ولكن أهل البلاد التي دخلناها قبلهم لم يقبلوا جميعا بالإسلام أو الجزية، فتوقعت أن أهل سمرقند سيفعلون مثلهم، فلم أخيرهم لأني فضلت أن أباغتهم حتى أنتصر عليهم.
8: ها أنت باعترافك قد أقمت الحجة على نفسك وساعدتنا في الحكم عليك.
2: ستحكم عليه الآن أيها القاضي؟
8: نعم.
2: بهذه السرعة؟
8: ليس هناك سبب للتأخير. أيها القائد قتيبة، حكمنا عليك أن تنسحب بجيش المسلمين في أسرع وقت من مدينة سمرقند، وإذا أردت أن تعود إليها فاتحا مرة أخرى فعليك أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب.
7: أكاد لا أصدق هذا الحكم العجيب.
10: وأنا أيضا، كيف لقاضي المسلمين أن يحكم على قائد جيش المسلمين بالانسحاب من مدينة قد فتحها وانتصر فيها؟
2: أما أنا فدهشتي أكبر، كيف لقاضي المسلمين أن يحاكم قائد الجيش أصلا؟
7: نعم، فعندنا القائد هو القاضي وهو الذي يحكم.
2: عجيب شأن هذا الدين، الخليفة يأمر والقاضي يحكم والقائد يطيع،
10: ولكنه لم يطع حتى الآن.
2: ماذا تقصد؟
7: يقصد أن الجيش لم يبدأ الانسحاب.
2: جيش بحجم جيش المسلمين سيحتاج وقتا طويلا قبل أن ينسحب من مدينة بحجم سمرقند.
10: وهل سيطيع الجيش قائده وينسحب بالفعل بعد كل ما حقق من مكاسب وانتصارات؟
2: أعتقد أن الجيش سيطيع قائده كما أطاع القائد القاضي وأطاع القاضي الخليفة.
7: يبدو أن الطاعة هي كلمة السر في هذا الدين.
2: هكذا قال لي خليفتهم، رأس الطاعة طاعة الله وأساس الخشية خشية الله. ما هذا الدين؟
1: عاد كبير الكهنة إلى منزله حائرا في أمر هذا الدين العجيب الذي لا يسعى أصحابه إلى مال أو جاه، ولا يهمهم إلا طاعة الله ورضوانه.
11: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: انتبه كبير الكهنة إلى صوت ابنته الوحيدة وهي تتلو القرآن.
11: صدق الله العظيم.
2: مارتينا، ماذا تقرأين؟
11: أقرأ القرآن يا أبي، كتاب المسلمين المقدس.
2: ولما؟ هل تريدين أن تسلمي؟
11: ولماذا لا أسلم؟
2: هل أنت مجنونة؟ ألم تعلمي أن المسلمين سيخرجون من بلادنا قريبا جدا؟
11: لهذا أريد أن أسلم.
2: كيف؟
11: منذ دخلوا مدينتنا وأنا أراهم يعاملوننا بكل حب وعدل وخير، عرفت أن دينهم هو الذي أمرهم بذلك، فقرأت قرآنهم ودرست شرائعهم وفكرت في اعتناق دينهم.
2: ثم ماذا؟
11: عندما علمت أن قاضيهم حكم على قائدهم بالخروج من مدينتنا لأنهم لم يخيرون قبل دخولها، ارتاح قلبي كثيرا، فقد كان هذا هو ما أخذي الوحيد عليهم منذ دخلوا بلادنا.
2: وما أدراكي أنهم سينسحبون حقا؟
11: لو انسحبوا سأسلم، ولو تراجعوا عن الانسحاب فلن أصدقهم ولن أعتنق دينهم.
1: انسحب جيش المسلمين من سمرقند في واقعة لم يشهدها التاريخ من قبل، وبات الصمت يلف الشوارع الخالية والبيوت المغلقة.
2: ماذا حدث؟ أين الناس؟ ظننت أنهم سيفرحون برحيل المسلمين وسينطلقون في الشوارع يقيمون الأفراح.
7: الناس يا سيدي لم يصدقوا أن المسلمين انسحبوا بحكم قاضيهم،
10: وهو ما أتى بنتيجة عكسية وجعل أهل سمرقند يحترمون هذا الدين العجيب
7: واعتنقه كثير منهم.
2: ماذا تقول؟
7: أقول الحقيقة، رحل المسلمون عن مدينتنا ولكن بقي الإسلام في قلوب أهلها.
2: أراك تدافع عن هذا الدين، فهل اعتنقته سرا؟
7: بل اعتنقته جهرا،
5: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2: ها؟ تنطق أمامي أنا كبير الكهان بشهادة الإسلام؟
5: نعم يا سيدي، فمن أسلم أمره لله لا يخشى إلا الله.
11: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2: مارتينا،
12: أشهد أن لا إله إلا الله
13: وأشهد
14: أن محمدا رسول الله.
15: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2: لا لا، إنها مؤامرة، مؤامرة كبيرة.
12: أشهد أن لا إله إلا الله
14: وأشهد
13: أن محمدا رسول الله.
16: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه سبحانه وتعالى نبلغ جميع الأمنيات وتتحقق لنا جميع الطموحات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يجعلنا من الراشدين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي ولدي عدنان، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وفي رحلة إيمانية جديدة، ومع حكاية صحابي جليل. إنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. أبو ذر كان مؤمنا بالفطرة، أو يكاد يكون كذلك. كان يعيش في قرية غفار تصل فيها القوافل تربط بين الشام وغيرها من البلدان، فكانت تعيش هذه القرية الصغيرة على القوافل التي تمر عليها، وكان يسكنها غفار، وكان يسكنها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر كان يتصف برجاحة العقل، وكان يتصف ببعد النظر، وكان عندما يرى أصحابه يعبدون الأوثان كان يضجر منهم ويسأم منهم، وكأنه كان ينتظر نبيا سيظهر في هذه الأرض عما قريب. وفي يوم من الأيام دعا أخاه أنيس، أنيس أخ لأبي ذر، وقال له: يا أنيس، اذهب إلى مكة المكرمة وأتني بخبر النبي الجديد. ما تراه يفعل؟ ما صفته؟ كيف يتعامل مع الناس؟ وكيف يتعامل معه الناس؟ فذهب أنيس إلى مكة المكرمة لكي يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متبعا التوجيهات الذي أعطاها إياه أخوه أبو ذر. وصل إلى مكة المكرمة، وجد تعامل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجد ما يعمل به المشركون والكافرون، وجد من الصفات الجميلة والصفات الطيبة والحسنة والأخلاق الرفيعة التي كان يمتاز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع أنيس إلى بلده غفار، وكان أبو ذر ينتظره على أحر من الجمر، يريد أن يعرف أخبار النبي الجديد. فوصل أنيس إلى غفار والتقى بأخيه أبي ذر، وأخوه أبو ذر ينتظر منه، فقال له: وجدت محمدا يفعل كذا، ووجدت أنه يتهمونه بأنه شاعر، ومرة يتهمونه بأنه ساحر، ومرة يقولون عليه بأنه كاهن. وما صفته؟ قال: صفته كذا وكذا، ولكن أبو ذر يريد أن يسمع الكثير والكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أنيس، إنك لم تشفي غليلي، إنك لم تشفي غليلي، ما علي إلا أن أذهب بنفسي إلى مكة المكرمة، فهل يمكن أن ترعى أولادي وعيالي؟ قال: نعم اذهب، ولكن احترس من أذى قريش لك، فإنهم لو علموا بأنك ستذهب إلى محمد سيؤذونك، احترس من أذاهم وانتبه. فأخذ أبو ذر قربة صغيرة معه، وأخذ زادا قليلا معه، وذهب
متوجها إلى مكة المكرمة. فعندما وصل إلى مكة المكرمة دخل المسجد ونام في المسجد ولا يعرفه أحد في اليوم الأول مضى. اليوم الثاني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه رأى أبا ذر ولا يعرفه نائما في المسجد، فاستغرب وقال له: أنت رجل غريب. قال: نعم. قال: هل يمكن أن أخذك معي إلى البيت؟ قال: نعم، سأذهب معك إلى البيت، ولكن بشرط أن تعاهدني أنك لا تخبر أحدا من المشركين. فعاهده سيد الإمام علي بأنه لن يخبر أحد. بات عنده ليلة ولم يخبره من هو ولماذا أتى وما اسمه. وفي اليوم الثاني أيضا بات في بيت سيد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ولم يخبره من هو وما اسمه وما الذي أتى به. في الليلة الثالثة قال له: اسمع يا صاحبي، من أنت وما الذي أتى بك إلى مكة المكرمة وما الذي أجلسك عندنا وما الذي أجلسك في المسجد؟ فقال له: أنا من غفار وأسمع بالنبي الجديد وأسمع بمحمد، أريد أن أقابله وأن أجلس معه. ففرح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب فرحا شديدا وتهللت أسارير وجهه، وقال: في اليوم الثاني سأذهب بك وسأصطحبك إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب، وأبو ذر لا يلتفت يمنة ولا يسرة، وقال: إذا رأيت، يقول سيدنا علي لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا رأيت أحدا من المشركين وكنت في خطر فإنني سأبقى وكأني أريق ماء على الأرض. فمشى ودخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان أبو ذر أول من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو ذر سمع كلام الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام، فقهه في بعض أمور الدين، جلس مدة من الزمن، وتشبع أبو ذر بكلام الله سبحانه وتعالى، وتنور قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى، حتى إنه في يوم من الأيام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سأصدح بالشهادتين وسأقرأ القرآن أمام هؤلاء المشركين. فقال له عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا ذر، إني أخاف عليك أن يؤذوك أو يقتلوك. قال: إن في نفسي حاجة أن أقول، أن أنطق بالشهادتين أمامهم وأن أقرأ القرآن أمامهم. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أبي ذر إلا أن يذهب إلى المسجد الحرام ويرفع صوته بالشهادتين ويقرأ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، وصناديد قريش حول الكعبة: من هذا الصابئ الذي يقرأ القرآن؟ من هذا الصابئ الذي ينطق بالشهادتين؟ ضربوه ضربا شديدا ومبرحا. فأتاه العباس بن عبد المطلب وقال لهم: كفاكم، إن هذا من بني غفار، سيقطع عنكم عن قوافلكم، سيقطع المؤونة عن قوافلكم، دعوه. فاحتمى بالعباس بن عبد المطلب وتركوه، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام والدماء تنزف منه، فقال له: يا أبا ذر، ألم أنهك عن الذهاب إليهم؟ قال: سأذهب إليهم لأنهم هؤلاء كذا وكذا. فسبهم وشتمهم ودخل الإيمان في قلبه، تغلغل الإيمان في صدره مع رجاحة عقل وبعد نظر وقوة إيمان
حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله. فجلس أبو ذر عند النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أبو ذر كان من أوائل من دخلوا الإسلام، كان رابع ثلاثة أو ربما كان الثالث أو الرابع، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. عاد إلى غفار ومعه جماعة من غفار، ولما دخلوا على بلادهم أول من أسلم أخوه أنيس، وبعد ذلك أمه

ومجموعة من أهل غفار دخلوا في دين الله طواعية من غير أن يراق دم ومن غير أن يسفك أي شيء من الذي كانوا يعمله غيرهم. فأسرة إيمانية، أسرة صادقة. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: اذهب إلى قومك، وإذا سمعت أن أمري قد انتشر وأن الإسلام قد انتشر فأتني. فذهب إلى قومه كما قلت لكم، ومضت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وبعد ذلك جاء أبو ذر ومعه مجموعة من أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانقطع أبو ذر في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع تماما، وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يجلس مجلسه ويحب كلامه ويخدمه خدمة إيمانية صادقة. وأطال الله عمر أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وإلى أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وهو راض عن أبي ذر. امتدت الحياة بأبي ذر إلى أن وصل إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فرأى الحياة قد تغيرت، ورأى المسلمين قد انغمسوا في الدنيا. هذا زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ذي النورين، ويرى أبو ذر أن المسلمين لم يكن عهدهم كعهد ما كانوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيرت نفسه واضطرب حاله، وطلب من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن ينتقل إلى بلاد الشام ويعتزل الناس. وفعلا انتقل إلى بلاد الشام، ولكن بعد مدة جاء إلى المدينة المنورة ولقي ذا النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فزادت حالته اضطرابا وزادت حالته سوءا، فأمره أن ينتقل إلى الربذة، مكان بعيد يكاد يكون في الصحراء، هو وزوجته، وبنى له بيتا صغيرا، حتى أنه دخل عليه في يوم من الأيام، دخل إلى بيت أبي ذر يريد متاعا، يريد شيئا موجودا في البيت، فقال: أين متاعكم يا أبا ذر؟ أين داركم يا أبا ذر؟ أين متاعكم يا أبا ذر؟ قال: متاعنا في دار أخرى، يقصد في الدار الآخرة. أرسل إليه مجموعة صرة من الدنانير 300 دينار، فردها إليه فقال: ما أعمل بهذه الدنانير؟ وفي السنة 32 من الهجرة شاء الله عز وجل أن ينتقل أبو ذر من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، وهو وحيدا فريدا مسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، قانعا زاهدا، لا ينظر إلى هذه الدنيا ولا ينظر إلى مباهجها ولا ينظر إلى ما كانت عليه، فانعزل الناس فهو وحده دائما. فلما كان كذلك امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل أبو ذر إلى جوار ربه وقد بلغ من العمر أشده، فرضي الله عن أبي ذر الغفاري صاحب العقل الراجح: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء، رجل من أصدق الرجال إيمانا، إنه أبو ذر الغفاري. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير وبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فيا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم الخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: سنريهم آياتنا، برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء متجدد من برنامج سنريهم آياتنا. هذا البرنامج الذي نتجول فيه بصحبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا بك أستاذ راتب.
3: بكم أستاذ معتز، جزاك الله خيرا.
2: بارك الله بك. كنا قد تحدثنا في نهاية الحلقة الماضية عن أن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، وتحدثنا عن تقسيم البشر لهذا الإنسان، وكنا قد تناولنا في النهاية أن القرآن الكريم قسم ووضع أنماطا لتقسيم الإنسان. ما هي هذا الأنماط وحبذا لو تبعنا بها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ معتز، تحدثنا في حلقة سابقة عن أن البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم لا يزيدون عند الله عن نموذجين: نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ونموذج غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. يدعم هذا التقسيم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. شرحت هذا بشكل مقتضب في لقاء سابق حينما قلت النموذج الأول صدق أنه مخلوق للجنة، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خلق لسعادة أبدية، بينما الطرف الآخر كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وبينت أن الرد الإلهي الكريم لمن عرفه وانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه أنه يسر له حياته، يسر له شؤونه، يسر له زواجه، عمله، صحته، سمعته، سعد وسلم في الدنيا والآخرة. بالمناسبة على وجه الأرض 6,000,000,000، ما منهم واحد على الإطلاق إلا ويبحث عن سلامته وسعادته. لماذا الشقاء؟ من الجهل كما قلت. إذن هؤلاء الذين غفلوا عن الله وتفلتوا من منهجه شقوا في الدنيا والآخرة، وذكرت أن الجهل أعدى أعداء الإنسان. ولكن الآن أريد أن أنتقل إلى شيء آخر، هو أن الحياة على شكل هرم في قواعد وفي قمم. لو أردنا أن نصنف القمم، دعك من القواعد، القمم، أنا أرى أن في القمم زمرتان، أن في القمم زمرتين.
2: ما هما؟
3: الأقوياء والأنبياء.
2: كيف ذلك؟
3: الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب، وشتان بين أن تملك رقبة الإنسان وبين أن تملك قلبه. الأقوياء عاش الناس لهم، بينما الأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملك الرقاب وعاش الناس لهم وأخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملكوا القلوب وعاشوا للناس وأعطوا ولم يأخذوا. لذلك بحسب فطرة الإنسان ورد في بعض الآثار القدسية أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء. الذي أريد أن أصل إليه أن الناس جميعا إما أن يكونوا تبعا لقضي أو يكونوا تبعا لنبي. فالذي يتبع النبي رأس ماله أخلاقه، رأس ماله صدقه، أمانته، عفته، وفاؤه بالوعد، إنجازه للعهد. رأس ماله أخلاقه، والإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. بينما أتباع الأقوياء رأس مالهم قوتهم، فقد يأخذون بقوتهم ما ليس لهم. لكن البطولة لا في من يضحك أولا، بل في من يضحك آخرا. المؤمن يضحك آخرا، أما غير المؤمن يضحك أولا. فمن ضحك أولا بكى كثيرا، ومن ضحك آخرا ضحك كثيرا. فالإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده.
2: وكأنك تقول أن هناك فرقا بين التقسيمين. نعم. تقسيم. نعم. بشري وتقسيم. نعم. للدار الآخرة. نعم.
3: وحينما يموت الإنسان كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. فلذلك هي قضايا مصيرية. ما معنى قضية مصيرية؟ يعني قضية متعلقة بالمستقبل الأبدي. في قضايا طارئة وعارضة لا تقدم ولا تؤخر. يعني إنسان حرفته أية حرفة ما دامت مشروعة وشريفة كسب منها المال وعاش بهذا المال حياة معتدلة كله سيان. أما حينما يعصي الله، أما حينما ينسى سر وجوده وغاية وجوده، أما حينما يبني مجده على أنقاض الآخرين، عندئذ يشقى في الدنيا والآخرة. إذن وصلت إلى أنه يقع على رأس الهرم البشري زمرتان، الأقوياء والأنبياء. والأقوياء لهم خصائصهم والأنبياء لهم خصائصهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي.
2: وأن علة وجود الإنسان هي العبادة.
3: هي العبادة. لكن قبل أن ننتقل لموضوع آخر أريد أن أنوه، الإنسان ما دام قد فطر على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، متى يسعد؟ صدق ولا أبالغ، ما من إنسان على وجه الأرض من دون استثناء إلا ويبحث عن سلامته وسعادته. والشقاء سبب الجهل. لكن متى يسعد؟ قال بعضهم إذا جاءت حركته اليومية مطابقة لهدفه. يعني أنت لك محل تجاري، تسعد متى؟ إذا كان هناك بيع، لأن علة هذا المحل أن تربح. أما إذا ما في بيع إطلاقا وأنت مرتاح جسميا لا تسعد. مثل آخر، لو أن طالبا على مشارف امتحان مصيري يبنى على نجاحه تعينه في منصب رفيع وزواجه وسلامته وسعادته، وجاء أصدقاؤه قبل أيام من الامتحان الأخير أخذوه إلى مكان جميل، مكان جميل جدا، مطل على بحر، جبل أخضر، أطعموه أطيب الطعام، هو يحبهم، لماذا يشعر بقيد وبانقباض وبضيق لا يحتمل؟ لأن هذه الحركة ليست متوافقة مع هدفه. أقول لك، لو أنه قبع في غرفة قبيئة مظلمة كثيرة الرطوبة وقرأ الكتاب المقرر واستوعبه يشعر براحة لا توصف. إذن أنت متى ترتاح؟ حينما تأتي حركتك مطابقة لهدفك. لازلنا فيما يسمى بعلم النفس الإسلامي، الإنسان يبحث عن سلامته وسعادته، ولازلنا في موضوعات نقدمها بين يدي الإعجاز العلمي. أنا لا أريد أن أتحدث عن الإعجاز مباشرة، أريد أن أبين للإخوة المتى يكون الإعجاز العلمي هدفا مهما جدا في حياتي، لأنه من عرف نفسه وعرف ربه. إذن سوف إن شاء الله في حلقات سابقة نتحدث بالتفصيل
2: حلقات
3: في قرارات الإعجاز العلمي
2: إن شاء الله. كما عودتنا في ختام كل حلقة نتابع مشهدا من مشاهد الإعجاز العلمي في خلق الله تعالى لهذا الإنسان، ماذا سنشاهد اليوم؟
3: بقي شيء آخر.
2: تحب قبل أن نشاهد؟ تفضل.
3: بقي شيء آخر الذي بقي علينا أن نعود إلى علة وجودنا. علة وجودنا العبادة، وبينت أن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. بينت في هذا التعريف أنه ينطوي على جانب معرفي طلب العلم، وعلى جانب سلوكي هو الحركة، وعلى جانب جمالي هو النتيجة. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات هذه العبادة. لأن اقترب حينما كلفنا أن نعبده كلفنا أن نعرفه، فكيف نعرفه؟ كلفنا أن نطيعه، بما نطيعه؟ حينما كلفنا الله أن نعبده أعطانا مقومات العبادة. من مقومات العبادة الكون بسمائه وأرضه، بمجراته، بشموسه، بكازراته، بمذنباته. هذا الكون الذي يفوق حد الخيال، يعني ألوف مليارات المجرات، وفي كل مجرة ملايين ملايين الكواكب والنجوم. هذا الكون المترامي، هذا لماذا خلقه الله عز وجل؟ من أجل أن نعرفه. قل لي ما الدليل؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا. فلذلك علة خلق السماوات والأرض أن نعلم. لذلك تعد معرفة الله عز وجل ومعرفة منهجه علة وجودنا. ما أمرنا أن نعبده إلا وأعطانا مقومات عبادته. خلق كونا في كل جزئية من جزئياته ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. الدليل قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها إلى آخر الآيات قال والفجر وليال عشر قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت أكثر من 1300 آية تتحدث عن الكون
2: في القرآن الكريم.
3: الآن بدأت أقترب من الإعجاز العلمي. ما دام الله قد أمرنا أن نعبده أن نخضع له لا بد من أن نعرفه. لن تعبده إلا إذا عرفته أبدا. كيف نعرفه؟ من خلقه. لذلك قالوا الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فمن أجل أن أعبده ينبغي أن أعرفه. كيف أعرفه؟ من آياته. ما آياته؟ آياته الكونية وآياته التكوينية وآياته القرآنية. آياته الكونية خلقه، آياته التكوينية أفعاله، آياته القرآنية كلامه. إذن يقع الكون على رأس قائمة آياته. فكل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، ينطق بحكمته، ينطق برحمته، ينطق بعدله، ينطق بحكمته. هذه كلها تؤكد عظمة الله عز وجل. إذن نحن في طريق أن نبدأ الحديث عن هذا الكون، ومع هذا الكون أعطانا عقلا، هو أداة التكليف، هو مناط المسؤولية. أعطانا عقلا يعد أداة رائعة للمعرفة، أعطانا فطرة، أعطانا شهوة دافعة، أعطانا اختيارا مسمنا، أعطانا وقتا مستوعبا، أعطانا منهجا فيصلا. مقومات التكليف كثيرة، منها الكون، منها العقل، منها الشهوة، منها الفطرة، منها المنهج، منها الاختيار، منها الوقت. فلذلك نريد أن نبدأ بالتعريف بالله من خلال الكون، والكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، مظهر لأسماء الله الحسنى. أستاذ معتز، الكون الثابت الأول، يعني مهما اختلف الناس في شأن الأديان، مهما اختلف الناس في معتقداتهم، في نظرياتهم، في تصوراتهم، فيما يقبلون فيما يرفضون، لكن الكون قاسم مشترك يخضع له الجميع، لأن في بالكون علم، في قدرة، في حكمة، في رحمة، في يعني دقة في الصنع مذهلة. يعني ماذا أقول لك؟ أي شيء في جسمك الحديث عنه لا ينتهي، أي شيء فيما حولك من طعام، من شراب، من نبات، من حيوان، من إنسان. فالإنسان المؤمن يجول عقله في بدائع خلق الله عز وجل، وهذا محور هذه الحلقات إن شاء الله، يجول عقله في بدائع صنع الله عز وجل. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء. فكلما فكرنا في هذه الآيات الدالة على عظمته، كلما اقتربنا من الإيمان به وطاعته وخشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والآية تعني أن العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله.
2: إذن موضوعنا هو الإعجاز العلمي، وأنا ما زلت متشوقا لأن أرى مادة جديدة تطرحها علينا.
3: نحن نتحدث في هذا اللقاء الطيب عن رحلة النطفة الشاقة، النطفة التي خلق الإنسان منها، لا بد من أن تلقح البويضة. من أجل أن تلقح البويضة لا بد لها من رحلة شاقة. يرسل إلى رحم الأم في المرة الواحدة ما يقارب 250 مليون نطفة، وفي رأي 300 مليون، وفي أقوال 400 مليون. في اللقاء الزوجي الواحد حدد هذا العدد بهذه الكثرة بشكل خاص، لأن النطفة تواجه أخطارا مميتة بمجرد دخولها إلى الرحم. ويلفت النظر أن النبي الكريم يقول: ما من كل ماء الرجل يكون الولد، يعني من 400 مليون يكون الولد من حوين واحد، من نطفة واحدة. فهناك خليط حمضي كثيف في العضو التناسلي للمرأة يمنع هذا الحمض الكثيف وصول البكتيريا. هذا الخليط قاتل بالنسبة للنطف أيضا. بعد دقائق عدة يغطى جدار الرحم بملايين النطف الميتة، وبعد عدة ساعات يكون قسم كبير من 250 مليون نطفة ميتا. الخليط الحمضي هذا مهم جدا لصحة الأم، وقوي جدا بحيث يستطيع قتل كل النطف الداخلة إلى الرحم بسهولة. في هذه الحالة لا يتحقق التلقيح أبدا وينتهي نسل الإنسان، لكنه أخذ الاحتياط الضروري أيضا. فأثناء إنتاج النطف في جسم الرجل يضاف إلى السائل المحتوي على النطف الخليط الذي يحمل خاصة قلوية. هذا الخليط يزيل قسما من تأثير الخليط الحمضي في رحم الأم، وبفضل هذا الخليط تستطيع آلاف النطف الوصول إلى مدخل قناة فالوب مرورا برحم الأم. إذا لاحظتم ذلك تذهب النطف جميعا إلى جهة واحدة. إذن كيف تجد الجهة الصحيحة هذه؟ من أين تعرف مكان البويضة التي بحجم حبيبة الملح؟ تجد النطفة مكان البويضة لأن نظاما كاملا آخر خلق وتدخل لأجلها. هذه أيضا من عظمة الله عز وجل. فالبويضة ترسل ومضات لاسلكية لهذه النطفة كي تسير إليها. في خلق الإنسان شيء لا يصدق، فيه آيات دالة على عظمته. وأنا أقول دائما إن التفكر في خلق السماوات والأرض هو أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعنا وجها لوجه أمام عظمة الله.
2: جزاكم الله خيرا على أن نتابع هذه المحاور في حلقات قادمة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء أشكر الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين، وبدوري أيضا أشكر لكم حسن المتابعة. على أن نلتقي في حلقات مقبلة من برنامج سنريهم آياتنا. دمتم بأمان الله.
1: سنريهم آياتنا برنامج حواري يسرد لنا لمحات من الإعجاز العلمي في خلق الإنسان بأسلوب علمي مبسط، مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند العذاب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: محمد رسول الله. تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي. تعليق محمود الجمعات.
1: قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي الحديث الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. كانت زمزم قد وضعت فيها بعض كنوز الكعبة، وطمرت حين استحلت جرهم حرمة البلد الحرام. ويبدو أن معالم زمزم قد اندرست إبان النزاع بين جرهم وخزاعة للسيطرة على مكة، وأصبح بنو هاشم يعانون في جلب الماء من الآبار المحيطة بمكة، ولا سيما في أوقات الحج، لتوفير السقاية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، نظرا لأن بني هاشم كانوا يتولون شؤون السقاية والرفادة، وهما من الوظائف والتنظيمات العديدة التي استحدثها قصي بن كلاب لتنظيم شؤون إمارة مكة وخدمة البيت العتيق. وقد عانى عبد المطلب الكثير من المشقة في توفير المياه للحجيج، ولم يكن لديه من الأولاد إلا ابنه الحارث، فرأى في منامه من يهتف به ويأمره بحفر زمزم، وقد تكررت تلك الرؤيا عدة مرات، وحدد له الشخص الذي رآه في المرة الأخيرة موقع زمزم وصرح له باسمها، فشرع في حفر زمزم حتى ظهر له الماء، فنازعته قريش فيها وقرروا الاحتكام إلى كاهنة، فلما ساروا إليها نفد الماء الذي معهم في الصحراء، وكادوا يهلكون من العطش حتى حفروا قبورهم بأيديهم، فظهرت عين ماء تحت خف ناقة عبد المطلب، فشرب القوم جميعا، واعتبروا ذلك دليلا على أحقية عبد المطلب في ماء زمزم فتركوها له. شعر عبد المطلب بضعف مكانته في قومه، فنذر إن رزق 10 أبناء أن ينحر أحدهم قربانا عند الكعبة، فلما توافر له 10 أبناء أقرع بينهم أيهم ينحره وفاء لنذره، فوقعت القرعة على ابنه عبد الله أحب أبنائه إليه، فقال عبد المطلب: اللهم هو أو 100 من الإبل، ثم أقرع بينه وبين الإبل، فطارت القرعة على 100 من الإبل، فنحرها عبد المطلب وتركها لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. وتزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وكانت من أفضل نساء قريش نسبا وحسبا، وكان والدها سيد بني زهرة. وبنو زهرة عشيرة من قريش، وكان عبد المطلب قد تزوج هالة بنت وهيب، ووهيب عم آمنة، وقد تربت في بيته. سافر عبد الله بعد زواجه بآمنة لفترة قصيرة في تجارة إلى الشام، ومر بيثرب المدينة المنورة، فمرض ومات بها عند أخواله بني عدي بن النجار، وذلك قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت والدته آمنة حبلى به. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب بني هاشم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، ولأول عام من حادثة الفيل 70 ميلادية.

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن عليه وسلم. أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام، فأتاه فنظر إليه وحمله ودخل به جوف الكعبة ودعا الله وحمده وسمع طيبا فتعجب منه العرب. وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال أيضا: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. ومحمد هو اسم مفعول من الحمد، ويتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وبني على وزن مفعل مثل معظم ومحبب ومسود، لأن البناء موضوع للتكثير، ويقال حمد فهو محمد. وهذا علم وصفة اجتمع الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم. أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بضعة أيام، وأرضعت معه عبد الله بن عبد الأشد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب. ثم التمس عبد المطلب لحفيده اليتيم الذي كان أحب أولاده إليه مرضعا من البادية على عادة العرب، وكان العرب يؤثرون البادية لرضاعة الأطفال ونشأتهم الأولى، لما في هواء البادية من الصفاء وفي أخلاق البادية من السلامة والاعتدال والبعد عن مفاسد المدينة، ولأن لغة البادية سليمة أصيلة. وجاءت المراضع من قبيلة بني سعد بن بكر بن هوازن، وكانت لها شهرة في المراضع وفي الفصاحة، وأدركت حليمة السعدية هذه السعادة وهذا الشرف، وهي ابنة أبي ذؤيب وزوج الحارث بن عبد العزى، وله من الأبناء وهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة عبد الله وأنيسة وحذافة الشيماء، وهي التي كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها. تقول حليمة: خرجت من بلدي مع زوجي وابني الرضيع عبد الله في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء، وكان ذلك في سنة شهباء، لم تبق لنا شيئا على أتان لي قمراء تميل للخضرة، معنا شارف أي ناقة مسنة لنا، والله ما تبض أي ما ترشح بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغديه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها
إنه يتيم. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فذهبت إليه فأخذته

ورجعت به إلى رحلي. فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، أي ناقتنا المسنة، فإذا إنها لحافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. فلما أصبحنا قال زوجي: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. فقلت: والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك ارضعي علينا، أي انتظري، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله، إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي شديدا، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة. ولم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، أي يسرع، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه. فخرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدناه قائما منتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، فالتمسا شيئا لا أدري ما هو، ورجعنا به إلى خبائنا. وقال لي زوجي: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها، قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ فقلت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ فقلت: بلى. فقالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فما رأيت أخف ولا أيسر منه. وغادرت حليمة، وبقي صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجد

في ظل كعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يأتي فيجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين، وحضرت الوفاة جده، وأدرك أنه ميت، فجمع بناته وكن 6 نسوة، وهن صفية وبرة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى، فقال لهن: ابكين علي حتى أسمع ما تقولن. فقالت صفية تبكي أباها: أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد. وقالت برة: أعيني جودا بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر. وقالت عاتكة: أعيني جودا ولا تبخلا بدمعكما بعد نوم نيامي. وقالت أم حكيم: ألا يا عين جودي واستهلي، وبكي ذا الندى والمكرمات. وقالت أميمة: سقاك ولي الناس في القبر ممطرا، فسوف أبكيه وإن كان في اللحد. وقالت أروى: بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء. هؤلاء هن عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل وبيت الفصاحة والكرم. مات عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي زمزم والسقاية عليها العباس بن عبد المطلب، وهو أحدث أخوته سنا، ولم تزل السقاية بيد ذريته حتى اليوم. وأوصى عبد المطلب أبا طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وانضم إليه، وذلك لأن عبد الله أبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم، أمهما فاطمة ابنة عمرو المخزومية. وكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه.

0: كان صلى الله عليه وسلم متوسط القامة، ليس بالنحيف ولا الجسيم، عريض الصدر ضخم اليدين والقدمين، مبسوط الكفين لينهما، قليل لحم العقبين، يحمل في أعلى كتفه اليسرى خاتم النبوة، وهو شعر مجتمع كالزر، وهو أحسن الناس وجها، أبيض اللون بياضا مزهرا، مستدير الوجه مليحه، واسع الفم طويل شق العينين، رجل الشعر ولم يشب من شعره الأسود إلا اليسير. وإضافة إلى حسن خلقته وسلامة حواسه وأعضائه، فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن الهيئة والتطيب بالطيب. وأما صفاته الخلقية فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأكدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أنه كان خلقه القرآن. لقد كان لوفاة جده أثر كبير على أحاسيسه، إلا أن رعاية عمه عوضت بعض الشيء بالرغم من ضيق ذات اليد الذي أدى إلى المساعدة والعمل والكدح ورعي الغنم في شعاب مكة وفجاجها.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمد.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين. أما بعد، من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل وغيره سبل الغواية والضلالة والردى، ودع السؤال بكم وكيف فإنه باب يجر ذوي البصيرة العمى. أيها الأحبة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة. قال الله تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تبارك وتعالى أرسل إلينا هذا النبي الكريم حتى يرشدنا وحتى يهدينا إلى الصراط المستقيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله تبارك وتعالى دعا بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعا قومه وأرشد الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وعلمهم بالقدوة. فكان صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة نادى: يا معشر الأنصار، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام أو الناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. والخطاب ليس للأنصار، بل لعامة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أبواب الجنة، وذكر منها إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، وكذلك القيام بالليل والناس نيام. فإفشاء السلام يقول الله تبارك وتعالى، هو الذي نتحدث عنه، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم ست، وفي رواية خمس: إفشاء السلام، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا دعاك فأجبه. إذن وإلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إلى الحقوق العامة للمسلمين، فذكر منها السلام. لذلك دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في مجلسه، فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشر. فدخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم ذكر عشرون. ثم دخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل وقال: ثلاثون. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول عشرة وعشرون وثلاثون. قال: نعم. دخل الأول فقال: السلام عليكم، فكتب الله له عشر حسنات. فدخل الآخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فكتب الله له عشرون حسنة. ثم دخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكتب الله له ثلاثون حسنة. إذن من فضائل السلام أن الحسنات تزداد، فكلما ذكر الإنسان السلام كاملا حصل على ثلاثون حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أيها الأحبة، من فضائل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان جالسا مع أصحابه، فأتى إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، جئتك أشكو من صهرك وابن عمك، من هو صهره ومن هو ابن عمه؟ إنه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في محكمة نبوية الحاكم فيها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد صلوا وسلموا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، المدعي عمر بن الخطاب وهو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان من أشد أعداء الإسلام للإسلام، حتى أن الصحابة الكرام عندما كان يذكر لهم بالخطاب قالوا لئن يسلم حمار بالخطاب ما أسلم عمر. لكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فأعز الله تبارك وتعالى الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان في خديه وفي وجهه خطان أزرقان من شدة البكاء، كان قائما لله تبارك وتعالى حاكما بالعدل. إنه عمر رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. أما المدعى عليه فهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أول فدائي في الإسلام، وهو أول من أسلم من الصبيان. فما هي الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول يا عمر ما دعواك على علي؟ قال يا رسول الله لا يبدأني بالسلام حتى أبدأه، إذا مر علي علي بن أبي طالب لا يقول السلام عليكم حتى أقول له السلام عليك يا علي. فقل له هل بيني وبينه عداوة؟ هل بيني وبينه خصومة؟ انظروا أيها الأحبة من رد في هذه الحالة. يقول الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم أصحيح ذلك ما قال عمر أنك لا تبدأه بالسلام حتى يبدأك؟ قال نعم. عند ذلك لابد أقر عليا بأنه لا يبدأ عمر بن الخطاب بالسلام حتى يبدأه. عند ذلك الحاكم لابد أن يحكم، لأن الحكم لا ينفذ إلا بأمرين، بالإقرار فقد أقر، أو أن يأتي المدعي بشاهدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله رحمة وكله عدل، يقول يا علي ما بينك وبين عمر؟ قال والله يا رسول الله ليس بيني وبين عمر بن الخطاب عداوة ولا خصومة، إنما سمعتك تقول الذي يبدأ أخاه بالسلام يبنى له بيتا في الجنة، فآثرت أن يكون هذا البيت لعمر بن الخطاب. كانوا يؤثرون على أنفسهم بالإجور وبأعمال الآخرة. لذلك من فضائل السلام أن الذي يبدأ أخاه بالسلام يبنى له بيتا في الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ أخاه بالسلام بريء من الكبر. لذلك أيها الأحبة إن السلام هو الأمان، فإذا عم السلام بين المؤمنين فلن يتقاتلوا ولن يتنازعوا ولن تذهب أخوتهم ومودتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. فالسلام أمان، والسلام عودة، والسلام اطمئنان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل وصيته للأنصار أفشوا السلام، أول باب من أبواب الجنة وهو باب السلام. والله تبارك وتعالى هو السلام، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان عليه أن يكثر من ذكر السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إذن أيها الأحبة هذه هي قضية السلام، فلا بد علينا أيها الأحبة أن نتحرى ذلك ولا نرد السلام على لا بد أن ترد السلام على من تعرف ومن لا تعرف، لأن من علامة آخر الزمان وعلامة الساعة تخصيص السلام. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى إفشاء السلام حتى يعم بين الناس الأمان والعودة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم حريص على تربيتنا وعلى توجيهنا وعلى هدايتنا، لأنه القدوة ولأنه الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك علينا ألا ننسى نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ننساه من الصلاة والسلام عليه، لا ننساه من اتباع ما أمر به صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.

الحروب قد اشتدت وليس لها من مخرج ولا ملجأ إلا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله تبارك وتعالى بعد أن أرشدنا

إلى فريضة الصيام، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة